0: Biba ines kelbam radio samar le ki forim bele karigi bulo kelmang siming le kaintaringa le alkaina kaw.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بك في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل، كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأن صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو بيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية وإنه كان بيعمل معجزات بتاعة الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس، يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا من تعاليمه، من إحياء الموتى وغيره، برضو معجزات الشفاء العملة والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما يكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب شعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي إحنا اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل وما أتجاهل الموضوع ده، حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخطه في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم إن إحنا نهتم بأن نرضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا. هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زمان كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية، لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكتير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف او يبقى ناشف او ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقه مش بس احنا بنهتم جدا بانه احنا ناخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزمتكس اللي هي المواد بتاعت التجميل. عايزه اخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعايه انه بخلي شعري رهيب جدا، او انا عايزه اخذ اشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وانا كل الحاجات دي لو باخذ تغذيه سليمه ما هحتاج منها الا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا، ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلة حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب، في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، اليانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي، والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم وكويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ في كل نوع خضار، احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بيساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية، لكن هسه طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون، غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والوظائف اللي هي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه إحنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كتير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه إحنا ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فايدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من 10 بالليل لحد 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل
بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حأخذك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا إنه كل واحد بقي عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، وهم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور اللي حصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسه بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان إحنا يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعت رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا برضو. الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه نحن الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويس بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة، إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حق نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضه مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك زي تدليك فروة الراس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الراس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الراس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعت إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، نخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فايدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقصه نقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده بأشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ ان التهابات الاسنان والسوسه دي كلها حاجات مضره جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لانه يتسمم طول اليوم، لانه

الصناعية والحاجات زي الجلد اللي بيجوا يلبسوها دي كلها بتأذي الجلد، لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي، بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع به والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للموية بتاعت المسح، ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم، وتبقى مشكلة لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات. مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكوبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتحت الأكل، لما نيجي نشطف بالموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات اللي إحنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا، زي ما إحنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات اللي إحنا بنغسلها بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إن هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إن أكون سعيدة مبتسمة دائما، لأنه الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها، وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيلي يمرض، يعني لما أنا أكون اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حاكون بس العانات من المرض الجينيتيك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيره هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لإنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، وفي نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ولا ظهري، وحأصلي لربنا إنه يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها، أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم، وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية، وعلمني كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمانة اللي أنت خطيتها لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا في اسم الرب يسوع، آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، اتكلمنا كمان عن نصايح مهمة في الروتين بتاع يومنا، انه احنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه اخواتنا بس، لانه في حاجات بسيطة مدفوضة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك اولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا، وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
1: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن

0: الثالث يقول:
1: تعال،
0: رأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
4: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، كتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبغت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع دي. لكن كتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، وكان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر. هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان ده وعاز ياخد كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا، يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتوا تطيعوا الله فأنتوا عبيد لله، ولكن لو أنتوا ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطيئة. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا انه اصل عدونا ابليس انه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في امور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فاذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي او آلام او تجارب، اتأكد انه التجارب والاضطهادات دي هي من ابليس، لانه ابليس بكل اسف بيتكلم الكتاب بيقول انه هو سيطر على العالم وانه العالم قد وضع في الشرير. فاذا التجارب ليست هي من الله، فانت لما تعرف اصل عدوك تستطيع انك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، إنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي إنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، استودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير من راديو سمر لكل العشاق، لكل من يسمعنا، لكل أحبتنا أينما كنتم داخل السودان وخارج السودان. بنصبح عليكم وإن شاء الله تامين وسالمين ولامين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في يوم جديد، يوم بهيج، يوم مميز، يوم جميل كده. ونتمنى أنه يكون بركة وخير عم لكل إنسان في كل حتة هو موجود. بنصبح لكل إنسان الماشي للعمل، الماشي للدراسة، أي أحد عنده أشغال معينة، عندك حاجة معينة عاوز تعملها في هذا الصباح، بنقول لك صباح الخير. جايين اليوم وشوق قلوبنا أنه فعلا ندي رسالتنا، أنه فعلا نكون هنالك فرق، أنه فعلا نكون هنالك في حاجة إضافية جديدة لحياتك، حاجة إضافية جديدة بالنسبة لك. موضوع حلقتنا اليوم هو استكمال لجزء بتاع الأسبوع اللي فات، نحن هنتكمله الأسبوع ده إن شاء الله بمشيئة الله. معايا برضو الأخ والصديق أستاذ زكريا. مرحبا بك أستاذ زكريا، صباح الخير.
2: مرحبا بك أستاذ أيمن، صباح النور والسرور. قاعد أصبح وبرسل تحياتي لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا في الصباح ده أينما كنتم، مبسوطين وأنتوا بتتابعونا في الحلقة دي، وفيه هنا قاعدين نستكمل ما قد بديناه في الفترة اللي فاتت. وإن شاء الله أتمنى بكل سرور أن يومنا يكون يوم جميل، وفيه إحنا قاعدين نستمتع مع بعض، وإحنا قاعدين نستقبل رسائلكم، وقاعدين نستقبل مداخلاتكم في كل تفاصيل الموضوع اللي أنتوا شايفينه بإذن الله.
1: صباح الخير مرة تانية لكل مشاهدينا وكل من يتابعنا. موضوع حلقتنا زي ما قلنا إنه ده استكمال أو جزء ثاني لموضوع كلنا عاوزين نبقى مدراء. فموضوع هو موضوع الساعة، موضوع قائم، كثير من المشاكل بتصور حول هذا الموضوع، وكثير من الناس متضررة من هذا الموضوع، وكثير من الناس متألمة. لذلك نحن عاوزين نطرح الموضوع ده، وعاوزين نناقش نحن أنا وأستاذ زكريا، وإنتوا معانا كمان، خليكم قريبين، ممكن تشاركنا بشير بلايك بأي حاجة تدعمنا بها حتى ما الفائدة تعم. أستاذ زكريا، أخبارك شنو أنت؟ يومك كيف ومبارح وبعد ما سبتك بعد زمن طويل لغدي الساعة 12 وبان عليك مرهق شديد كده.
2: أنا تمام بخير، أشكر رب. بالفعل يوم كان مرهق خالص، وانت سبتني مبارح مع التغلبات اللي حصلت، لكن في نعمة نشكر رب الليل الواحد بصحة جيدة على شوق وأمل، متحمس كده وهو جاي يقابل المشاهدين في الموضوع اللي شيق اللي احنا ماشيين نتداول ومع بعض، مش شيق بس للمشاهدين، حتى أنا بالنسبة لي يعني متشوق أسمع يعني أكتر وأكتر. أتمنى أنت بخير وصحتك كويس.
1: لا أنا بكون كويس تمام الحمد لله.
2: مبسطين نتلاقى تاني.
1: أيوة ده غريبة الحلقة دي ممكن نسميها ما يطلبه المشاهدون. فكثيرين من الناس رسلونا، كثيرين من الناس قالوا نستكمل ما تبقى من كلنا عاوزين نبقى مدراء. هو حقيقة يعني عنوان جذاب، عنوان جذاب وفضفاط، وعنوان كبير جدا جدا، ما بنقدر يمكن نغطيه في حلقة أو حلقتين، ولكن بقدر الإمكان الليلة حيكون في تغطية كبيرة. وأشجعك إنه لغاية نهاية الحلقة تكون قريب معانا ومتابعنا، بحيث إنه الليلة نحن جايين بحلول، يعني ما جايين نطرح مشاكل وجايين نطرح أسئلة وجايين، لا احنا جايين بحلول، حلول قد تكون بالنسبة لنا احنا رأناها منطقية وحلول يعني حلول جذرية فعلا. فأنت كقائد، أنت كمقاد، تابعنا وخليك معانا قريب على أنه نحن نقدر نستفيد ونكمل ما تبقى. كويس أستاذ زكريا، ممكن تكلمنا الأسبوع الفات عن كلنا عاوزين نبقى مدرة، ويعني ناقشنا نقاط كثيرة جدا جدا. نحن عاوزين نبدأ الحلقة دي بأنه عاوزين نعرف مميزات أو صفات، الصفات مفترض تكون موجودة في القائد، تكون موجودة في المدير، تكون موجودة في الزول همه كله، همه أنه عاوز يبقى مدير. الزول اللي شايف أنه ما لاقي فرصة لكن لازم يبقى مدير، فهو متطلبات، متطلبات شنو الزول لا عشان أنه هو يبقى مدير، عشان أنه يبقى قائد، عشان أنه يخفف من الضغط الحي البركان الجواو ده بأنه أنا عاوز أبقى قائد، أنا عاوز أبقى مدير. ففي صفات أكيد، في صفات
2: صح بكل تأكيد لكل من يرغب ولكل شخص اللي مشتاق دارك بغايد. وبتمنى انه يكون ده رغبته، مش دارك بغايد بس لكن دارك بغايد ناجح، لانه في فرق ما بين زول دارك بغايد وفي فرق ما بين زول دارك بغايد ناجح. اتمنى انه يكون الفكرة اللي قاعد تشد الناس لمن لهم رغبة في الموضوع ديت يكون هدفهم يبقوا غادة ناجحين. في صفات كثيرة، في مميزات اللي بتأهل أو بتميز إنك تكون قائد ناجح، لكن خليني في عجالة أنا قاعد يعني أتخذ بعض الصفات المهمة الأساسية اللي يجب توفرها في القائد، وده يمكن صفات بتساعد على إنك تدير أو تقود بطريقة ناجحة. أول صفة أنا قاعد أشوفه كصفة مهمة، قائد لازم يكون عنده رؤية واضحة، عنده رؤية واضحة. ليه؟ لأنه الرؤية لك كغايد ده هو اللي بيحدد أنت عايز تمشي وين، أنت عايز تصل لشنو، أنت عايز في خلال فترة قيادتك ده تأهل أو تقود الناس اللي مجموعة اللي موجودين معاك ده، أنت عايز توديهم وين. ليه؟ لأنه لو ما عندك رؤية ما هتقدر تصل. كلام جميل ممكن سليمان الحكيم قال أنه بلا رؤية يجمع شنو
1: الشعب.
2: لو ما في رؤية بتلاقي انه في تشتت، بتلاقي انه ما في نقطة انت عايز تصليه. فكغايد ناجح لازم يكون عندك رؤية، مش بس عندك رؤية لكن الرؤية ده تكون واضحة قدامك انت، سواء كان ورقيا واضحة قدامك وانت قاعد تكتبه في ورق، وفي نفس الوقت لازم تكون يكون واضح بالنسبة للمجموعة اللي انت شغال معهم. ليه؟ لانه لو انت كغايد الرؤية ده عندك ليه ما نقلت الرؤية ده ما بقت واضحة للمجموعة، المجموعة برضو ما هتعرف
1: بتوه
2: ما هتعرف انت ماشي وين.
1: الموضوع هيتدخل في بعضه، وهي زول هيشتغل اي شغل،
2: اي زول هيشتغل اي شغل. ومعظم التحديات اللي قاعد يواجه المجموعات الليلة يما يقولوا لك الغايد ده ما عنده رؤية، او يقولوا لك الغايد ده ما ورانا رؤيته. في الاغلب انا قاعد اقول زي ما احنا تكلمنا مثلا المرة اللي فاتت إنه واحد من المشاكل الرئيسية للغايد قاعد يجي داخل فوق، بتلاقي إنه قائد الناس صوتوا أو رفعوا بس جابوا هنا لأسباب، أو القائد ده في حد ذاته بتلاقيه إنه زي ما أنت قلت المرة اللي فاتت شاركتها إنه فرض نفسه.
1: أيوة.
2: وفرض نفسه لغاية ما وصل لموقع غادي بعد شوية بيجا ما عنده شنو، ما عنده رؤية، ما عنده برنامج عايز يأهل شنو، عايز يأهل الناس ديل. فعشان كده كصفة مهمة أنا قاعد أشوفه لازم رؤيتك تكون واضحة أنت كغايد. ده أول صفة أنا قاعد أشوفه. الصفة الثانية من الصفات المهمة كغايد، أنت لازم تكون شخص متمكن. أنا لما أقول متمكن بصفة خاصة متمكن في المعرفة، يعني معرفيا أنت زول متمكن وعندك كفاءة علمية، عندك كفاءة معرفية. ليه؟ لأنه ده حيساعدك. ليه؟ لأنه يعتبر أنت الغايد في الأغلب أنت يا هو الحرم، في أعلى الحرم بتاعت شنو؟
1: المؤسسة،
2: بتاعت المؤسسة أو أنت المدير. ليه؟ لأنه في كل الأقسام التانية لازم أنت تكون عندك يعني ملم بكل الحاجات ده. ليه؟ لأنه أنت بتعتبر المرجعية بتاعت شنو؟ بتاعت المؤسسة. فعشان كده لازم انت تكون متمكن معرفيا زول، سواء كان في الإدارة انت زول فاهم يعني شنو إدارة، سواء كان في الجوانب الثانية بناء على المنظومة الإدارية أو بناء على المؤسسة اللي انت موجود فيه. فده من الحاجات اللي لازم يتطلب في الغاية، لازم يكون متمكن شنو معرفيا. ليه؟ لأنه كل ما انت تمكنت معرفيا ده هيساعدك. ليه؟ لأنه المعرفة بيديك صغة. أنا المرة اللي فات أنا قلت ليه مثلا الغادة بتلاقي أنه في غادة مرات بيخافوا مثلا من الموظفين اللي تحتهم. سبب شنو؟ لأنه الموظفين ده المرات تلاقي موظف مؤهلاته الأكاديمية أو مؤهلاته المعرفية أعلى من مستوى بتاعت شنو؟
1: بتاعت
2: الغاية. وده واحد من الحياة اللي قاعد يشكل خوف وخطر بالنسبة للغاية. أنا الليلة كغاية وزول الموظف اللي معي مستوى أعلى مني في الغاية، أنا بلاقي أنه في خوف. ليه؟ لأنه الحاجة اللي حاصل بالذات في وقتنا الحالي أنت ما بتأثر بسلطتك أو بتأثر بصوتك العالي أو بتأثر بالتفاصيل ده، رغم أنه قد يكون أو قد يساعد مرات، لكن عشان أنت تأثر محتاج لمعرفة، محتاج لكفاءات. فعشان كده الغاية لازم يكون متمكن. كل ما انت اتمكنت ده بيبني فيك صغة، ده بيساعدك على انك انت يعني في حاجات كده انت ما بتشتغل بوه كتير. اضافة لنقطة مهم، انت بتكون مرجع على المؤسسة. كل زول عنده حاجة ما واضحة بيجي راجع لك، يا قائد او يا مدير عندنا واحد اثنين ثلاثة ما واضح بالنسبة لنا، فكيف انت تقدر تساعدنا؟ فانت لازم تقدر تقدم حلول. حلول ده بتقدمه من وين؟ من خلال المعرفة اللي عندك له. ده كنقطة تاني اللي هو انك تكون متمكن في معرفة او في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني مؤهلاتك اللي بيساعدك على انك انت تساعد. ده نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة وانا قاعد اشوف، وده نقطة برضو مهمة، لازم غايد قادر على انه يتواصل تواصل فعال مع شنو؟
1: مع الافراد.
2: مع الافراد كصفة وكميزة لازم يتوفر في القائد اللي هو التواصل الفعال. ليه؟ لأنه كل الإصطاف بتاعتك ما واحد، مستوياتهم ما واحد، خبراتهم ما واحد، حاجات كثيرة أنت لو جيت لقيتها في اختلاف بيناتهم. فكونك أنت قاعد تتواصل تواصل فعال معهم ده بيساعدك على انك انت تعرف كل قائد تفكيره وخبراته وامكانيات اللي متاحه عنده، ومعرفتك بالامكانيات اللي متاحه عند كل قائد ده بيساعدك على انك انت بتسري بقيادتك المنظومه انك تقدر تقود بطريقه شنو؟ بطريقه افضل. حاجه نمره اثنين، معرفتك بكل الاصطاف ده بيساعدك على انك لما تكون عندك قرار مناسب انت بتعرف منو اللي هيقدر يساعدك في ده او منو اللي ما هيقدر يساعدك في ده. حاجة نمرة اتنين، انت بتعرف المشاكل والتحديات بتاعت كل واحد. ليه؟ لانه انت كغايد مرات في حاجات مثلا بتحصل للاصطاف بتاعتك وبتبرز في المنظومة الادارية، يعني في تصرف معين وفي الحاجات ده. مرات انت بتكون كغايد مثلا، فلنفترض انت عندك مثلا موظف كل مرة قاعد يجي متأخر، موظف كل مرة قاعد يجي بيجي متأخر، أو موظف اللي موجود معاك ده في تفاصيل كثيرة ممكن يحصل منه. فقد يكون في السطح كده أنت بقى أنا ممكن أقول الزول ده مهمل، الزول ده مهمل، أو أنا ممكن أعمل جزاء أو على طول أنا أجازي أو أقاضيه. لكن أنا لو بقيت فاهم أو قاعد أتواصل تواصل فعال معه وبقيت فاهم وضعه شنو، أنا بقدر بفهم الزول ده، إضافة بقدر بقدم له شنو؟ بقدر بقدم له حلول. لأنه قد يكون التأخير ده عنده سبب، أسباب تانية قاعد تغود على أنه يتأخر. فأنا كغايد لما يكون عندي تواصل فعال مع كل الأفراد دي ده هيساعدني. وفي نفس الوقت التواصل الفعال من الحياة المهمة بيقدر بيحققه لك، ده بيخلي أنه الأفراد أو الإصطاف يهبوك. ليه؟ لأنه الأفراد والإصطاف ما داير غايد اللي بس انت دار
1: الغائد الناشف الدكتاتوري.
2: الغائد الناشف الدكتاتوري
1: اللي كله اوامر وكله امشي وتعال
2: امشي وتعال وورق وتنفيذ واعمل وسوي. لا انت ما قاعد تتعامل مع مكانت. انت ما قاعد تتعامل مع يعني انجاز التعبير يعني ريبورت. انت قاعد تتعامل مع بشر. وبشر من الحاجات اللي بيخليهم يحبوك او يعني انت تلاقي نعمه في عيونه مع انه يتعاملوا معك بطريقه كويس لما انت تتواصل معهم. التواصل الجيد بيخليكم انتوا تفهموا بعض. اثنين التواصل الجيد بيخليهم يحبوك. ثلاثه التواصل الجيد بيخلي انه يعني انا بقدر بفهمك صح وانت بتقدر تفهمني شنو
1: صح.
2: صح. لكن لو ما في تواصل في المنظومه الاداريه مرات سوء تفاهم قاعد يجي من وين؟ سوء تفاهم قاعد يجي لانه ما في تواصل. انت بتختلق فكره مثلا الغائد ده الليله مثلا جاي دخل ما سلم علينا ما ناخو زعلان مني ليه؟ لانه مثلا انا ما عندي سوء تواصل. انا ما عندي تواصل معه. لكن لو عندي تواصل معه انا بكون فاهم وعارف حتى لو ما سلم علي
1: عارف انا مضايق من حاجه معايا
2: مضايق من حاجه او عنده مشكله معايا او عنده حاجه معايا قاعد يواجهه فانا بلتمس له شنو
1: العذر
2: بلتمس له العذر. فده واحد من الاهداف بتاع التواصل وده ميزه لازم يتوفر في شنو في الغايه. كميزه رابع انا قاعد اقول وده مهم برضو مبدا بتاع الايجابيه. لازم انت كغايه تكون ايجابي. يعني ليه؟ لانه المنظومه الاداريه اللي انت هتتواجد فيه او المؤسسه او المكان اللي انت متواجد فيه في تغلبات قاعد يحصل. في تغلبات بيحصل. فلو انت كغايد ما عندك المتانه النفسيه اللي بيخليك انك انت تدعم كل موظف رغم انه تحدي رغم انه صعب بس الحاجه ده مهم لازم يتوفر فيك. ليه؟ لانك انت يعتبر بالنسبه يعني انت ممكن يعني يعتبر انت بالنسبه لهم كالاب الاب بتاعه المؤسسه او الاب بتاعه المنظومه اللي انت متواجد فيه. فانت لازم تكون زول ايجابي. ايجابيتك في تشجيعك بالنسبه لهم في التفاصيل وفي التحديات اللي هم قاعدين يمروا بيه او التحدي اللي المؤسسه قاعده يمر بيه. ليه؟ لانه المؤسسه سواء كان مؤسسه بغض النظر عن نوعيه المؤسسه اللي انت متواجد فيه في تحديات في اوقات انت بتلاقي انه خلاص انتوا شايفين انه ما في نجاح ما في تحول يعني الامور ماشيه بطريقه ما كويس اضافه في متغيرات ممكن يحصل في النص. فلو انت كغايد ما بقيت انسان ايجابي اللي قاعد تشجعهم واللي قاعد تحمسهم على انه بكره بيكون كويس خلينا نتشجع خلينا نمشي خلينا نتقدم خلينا. فانت لو ما قاعد تحمسهم قاعد تلهمهم بطريقه ايجابيه ما هيقدروا شنو ما هيقدروا يمشوا. فعشان كده لازم يتوفر الحاجة ده.
1: أيوة.
2: آخر نقطة أنا داير أقوله مبدأ مهم مبدأ بتاع التفويض كميزة مهمة. لازم أنت كغايد يكون في قلبك ويكون في فكرك إنك أنت تدرب قادة. ليه؟ لأنه أنت ما هتفضل في المكان ده للأبد. ده حاجة. حاجة نمرة اتنين أنت كغايد وده حاجة اللي قاعد يخلي انه الغايد الناجح بعرفك على انك تكون غايد ناجح لما انت تدرب شنو انت تدرب قادة. فليه؟ لانه زي ما انا قلت انت ما هتفضل هنا للأبد. فعشان كده مهم بالنسبة لك انت تدرب غادة. عملية بتاع التفويض عملية التفويض مهم. تفوض الناس بالإمكانيات بناء على إمكانيات بتاعة الموظفين المختلفة. أكيد ما كلهم إمكانياتهم واحد. في نفس الوقت أكيد ما كلهم ما في زول بيقدر يؤدي لك الدور ده. أكيد كل شخص فيهم عنده إمكانية خاصة على أنه يؤدي دور شنو خاص. فأنت كغايد ناجح لازم تثق في المروسين بتاعتك لازم تثق في, في, في, في, في الناس الإداريين الشغالين معك وتقدر تفوضهم تفوضهم تفوضهم تفوضهم على الأقل بكرة لو أنت بجد ما موجود في المنظومة الإدارية ده أو في المؤسسة ده المؤسسة مشنو
1: ما تتأثر
2: ما تتأثر. فدي أربع صفات مهمة للغاية. التواصل الفعال وضوح الرؤية الإيجابية آخر صفة وأنا ختمت بيه
1: التفويض
2: اللي هو عملية الديليجيشنز التفويض.
1: كويس أستاذ زكريا. يمكن دي ميزات أو صفات مفترض تكون موجودة في كل قائد. هو كتير بس نحن ممكن سلطنا الدور على الأربع نقاط دي. وياريت أنت بتسمعنا وأنت بتشاهدنا حاولوا شاركونا معاكم بلايكات وشاركونا بمشاركات حتى ما الفائدة تعم في هذا الصباح. كويس أستاذ زكريا، يمكن كلامك جميل جدا جدا، بقودنا لحتة تانية. يمكن الصفات دي أما تتوفر في الشخص القائد بتقودنا إلى أخلاقيات، حاجة اسمها أخلاقيات القائد. ففي أخلاقيات القائد تلقى قائد، يعني أنا ما أعرف أوصف لك الأخلاقيات بتاعته دي كيف، لكن هو قدامنا نحن هسه في المكتب حاجة، وفي البيت حاجة، وفي الشارع هو حاجة. ويعني في أخلاقيات كده صفات قد تكون ما جيدة، بس هو

0: اخلاقيات وصفر زي ما بقولوا. ده كيفيه التعامل معه.
1: فعلا اللي انت قاعد تقول ده يمكن واقع معاش في اقسام اداريه كتير. انت بتلاقي انه في قاده اخلاقياته ما شاء الله يعني اخلاقيات يعني خليك انت زول
0: تحترمه
1: يعني تحترمه.
0: ايوه.
1: وفي قاده تاني انت لو شغال معه بتتمنى الليله تسيب الشغل قبل جنو
0: قبل بكره
1: قبل بكره. لكن ردا لسؤالك انا عايز اقول حاجه معين لقائد الاخلاقه في محل معين بتلاقي اخلاقه كويس لما يتحرك بناء على المجموعه او بناء على الموقف انت بتلاقي انه في انقسام في شخصيته. جاد التعبير خليني اقول كده يعني انت بتلاقي انه هنا حاجه هنا ابيض وهنا اسود وهنا رمادي وهنا اخضر. يعني انت ما تعرف هو ابيض ولا اسود ولا اخضر ولا ولا كل التفاصيل
0: متلون.
1: قائد متلون حقيقه الامر الموضوع ده يعني يعني انا شخصيا وبالنسبه للاداره وبالنسبه للحياه انا قاعد اشوفه من باب خبرتي وكفاءتي في بعض الحاجات حاجه ده بيأثر بيأثر. انت القائد اللي ما عندك اخلاق ده له تاثير رهيب. خليني مثلا يعني اتكلم على منظومتين مختلفتين يعني مثلا خليني اول حاجه مثلا اعتبر الحاجه ده على الـ على الـ على الـ على الـ على المنظومه مثلا سواء كان مثلا على المستوى بتاع الكنيسه يعني انت كقائد يعني موجود في منظومه اداريه كنسيه والتفاصيل ده انت بتلاقي اول حاجه انت عندك صفات بيحدد موقفك ده. ليه؟ لانه الكتاب وصف على انك انت في بعض المواصفات لازم يعني انك
0: تتوفر فيك
1: تتوفر فيك يعني زي مثلا الكتاب وصف على انه خلينا نكون قديسين في كل سيره في كل مكان في كل وقت في في كل حاجه. ليه؟ لانه انت القائد اللي في البيت انت هو القائد اللي في كنيسه انت هو القائد اللي برا انت هو القائد اللي في المجتمع. ليه؟ لانه المجتمع قاعد يشوفك المجتمع قاعد يراقبك المجتمع قاعد يلاحظ لك. فلو انت شخصيتك تلون او تغير ده بيأثر بيأثر في شنو؟ بيأثر في النتيجه بتاعتك. ده حاجه. لما انا اجي مثلا اجي اتكلم عن المنظومه الاجتماعيه او المنظومه العامه برضو ما بتلاقي بعيد. الليل انا كغايد مثلا يعني في كذا حاجه يعني شخصيتي متلون بناء على الموقف او بناء على المكان ده برضو بيأثر في انتاجيتي بيأثر في مصداقيه الناس. شنو لي انا يعني الناس ما بيصدقوني انا لو الليله ابيض والليله انا اسود مو هيصدقني. ليه؟ لانه اي يعني ليه انت لو ابيض الابيض عنده مبادئ صح؟
0: صح
1: في صدق وفي امانه وفي في كل التفاصيل ده. الاسود ده عنده مبادئ فابيض واسود
0: ما بي
1: بيأثر في شنو؟ بيأثر في نتيجتك. فتشجيع بتاعتي انا لقائد زي ده انت لو دار تبقى قائد ناجح دار تبقى قائد مؤثر خليك انت انسان يعني يعني سوي خليك انسان موحد في كل الاماكن اللي انت قاعد تتواجد فيه. خليك انسان واحد خليك انسان شنو
0: واحد.
1: خليك انسان واحد. بالنسبه ردا لسؤالك بدا اخلاقياته ما كويسه ده نتعامل معه كيف؟ انا قبل قلت حاجه واحد مهم خالص للقائد الناجح لازم يتعلم ازاي يقدر يتعامل يعني يكون عنده معرفه كفايه. من ضمن المعرفه اللي لازم يكون يدفر فيك اللي هو اخلاقياتك. يعني لما نيجي نتكلم عن الاخلاقيات اخلاقيات is just like a uniform يعني زي ملابس ده ثابت. الليله ما في انسان بيمشي من غير شنو من غير لبس. الليله انت كاستاذ ايمن مثلا وانت جاي هنا جاي الغناء ما بقول لك ايمن البس انت تلغائيا شنو
0: تلبس
1: انت بتلبس. ليه؟ لانه انت عارف انه المجتمع اللي انت متواجد فيه وطبيعه الحال انا لازم البس. انا الليله لو ما لبست معناه شنو
0: مجنون
1: انا ما دول مجنون. كذلك بالنسبه لنا لما نيجي نتكلم مثلا في مساله الاخلاق ده طبيعي اتس بيسك ده ده ده ده اساس ده لا ده ما مفر منه. انت لازم اخلاقك يكون كويس. ليه؟ على الاقل تقدر تؤدي دورك بطريقه شنو بطريقه كويس. مستمعين اللي معاك او المنظومه الاداريه عشان تحترمك عشان تقدرك لازم اخلاقك يكون كويس. الزول الاخلاق

0: أكو إيزا هنا نتعامل معه. يمكن ده سؤال من على المشاهدين، أنا اتكلمت بزور الأخلاق كويس، أزاي الأخلاق ما كويس هنا نتعامل معه كيف؟ صراحة هو صعب بالنسبة للإدارة والموظفين، لكن بأدي ما يمكن. أنا المرة اللي فاتت أنا قلت عشان أنت تصحح زول لازم أنت شنو؟ أنت تكون قريب منه، ده واحد. فغربك ليه بعرفك وبفهمك طبيعته همنه والزول ده ليه قاعد يتصرف بالطريقة ده. مرات الزول ده ما كعب أخلاقياته ما كعب، لكن مرات إنت بتلاقيه التنشية اللي تربى عليه، أو مرات الضغط اللي هو مار بيه. مرات لما نتكلم عن الأخلاق ما بس يعني إلا هو قاعد يعمل حاجات ما كويس، نو مرات هو بيتعصب، مرات إنت بتلاقيه جايد متنرفز. على فكرة ضغط الحياة ذاته لو إحنا كمروسين ما عارفين الغايد بتاعتنا وطبيعته ومشاكله وتحدياته، ده بيخلينا إنه إحنا نفسر أي مشكلة على إنه أخلاقيات ما كويس. لكن فهمنا ومعرفتنا باللي هو معربه وبشخصيته ده بيخلينا إنه حتى لو في تصحيح إحنا بنيجي نقعد معه براحة، يا قائد صراحة إنت عندك واحد اثنين ثلاثة ما كان بأفضل طريقة، فيا حبذا لو إنت عملته واحد اثنين ثلاثة بيكون شنو؟
1: يكون أحسن.
0: يكون أحسن.
1: كويس، دي من ضمن الحلول. كويس أحبائي المشاهدين، مرحب بكم مرة تانية. معنا أخونا حسين تيا. حسين تيا مرحب بك وصباح الخير عليك. حسين تيا بقول صباح راديو بلدنا، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، منورين راديو سمر. بيسأل إنه عنوان الحلقة كان شنو. عنوان الحلقة اللي فاتت أستاذ حسين كانت كلنا عاوزين نبقى مدراء. هو تاني بيرجع بعلق تاني بيكتب كيف يعني، بيقول يعني كيف يبقى مدير وهو ما دارس إدارة عمل. المفروض اللي بيكون مدير هو بيكون دارس إدارة عمل لأنه ده تخصص. فعلا كلامك صح. برضو استكمل بيقول لأنه بيكون مدير ومفكر ومخطط جيد لأنه دارس كل أنواع الإدارة. بس ممكن توضح لي الفرق بين القائد والمدير؟ عاوز توضيح بين الفرق بين القائد والمدير، هل هو واحد؟ استكمل أيضا بقول نحن عارفين الكنيسة هي مؤسسة، يعني المفروض يكون القسم تخصص في إدارة العمل ولا ممكن يكون لاهوتي بحت؟ هنجاوبك على السؤال ده، إنه الجسيس يكون متخصص في إدارة الأعمال ولا يكون لاهوتي بحت. هنجاوبك برضه يا أستاذ حسين، ما هي صفات القائد الناجح من ناحية اجتماعيا وروحيا؟ صفات القائد الناجح اللي احنا هسه شغالين فيها لنهاية الحلقة الصورة بتوضح عندك. مرحب بك أخونا حسين تيا. ممكن هو سأل سؤال جميل، يعني احنا هو بيقول ما الفرق بين القائد والمدير، وفي نفس الوقت بيقول يعني الجسيس ده ممكن يكون جسيس يعني لاهوتي بحت ولا يتدخل في شؤون الإدارية للكنيسة. فكثير من الـ الـ الـ الـ الـ الإدارات اللي هم من القام تلقى الجسيس هو ماسك الإدارات الروحية، الإدارات الحاجات الاجتماعية، الحاجات هو غاز نفسه في أي محل، هو قاعد في أي محل، هو بيشتغل أي حاجة. ده ممكن يشتغل له الأسبوع الفات إنه هو عاوز يعزف، عاوز يجمع العطايا، عاوز فمفترض يكون ملين بالإدارة ولا يكون توجهه لاهوتي بحت؟
0: سؤالك سؤال مهم خالص، وده يمكن إشكالية قاعدين نواجهه بالذات ككنيسة سودانية. ورغم أنه أنا قاعد أشيد بكنيسة السودانية كنيسة مباركة ورب أنا قاعد استخدمها كثير، لكن مرات إحنا بنواجه بعض إشكاليات بالطريقة ده. حل الغايد أو القسيس أو الراعي ده هو شخصيا لحسب السؤال بالأمور اللاهوتية ولا بالأمور الإدارية؟ أنا دار أقول شنو، المنظومة الإدارية الكنسية الصحيحة بغض النظر سواء كان سودانية أو أي دولة، لكن خلينا نتكلم عن المنظومة الإدارية الصحيحة الكنسية. المنظومة الإدارية الكنسية الصحيحة الراعي هو ملم أكتر، يعني هو ملم بالأمور الروحية، ملم بالأمور الإدارية، لكن ما في نفس الوقت أنت كراعي يا هو المنفذ للأمور الإدارية. لا، أنت بتكون عندك قسم شنو؟ إدارة، عندك مساعد راعي. مرات مساعد الراعي ده بيساعدك في الأمور الإدارية والتفاصيل وكل الحاجات اللي قاعد يحصل. ليه؟ لأنه أنت لو مثلا كزور راعي أو قسيس اللي مسؤول دار تهتم بده وده كتير عليك. يعني انت انت انت المفترض المفترض انت تكون فيه اهتم بالامور الروحيه, اقعد ادرس كتاب مقدس, صلي, صوم, قضي وقت اكتر, اقعد مع ربنا افهم وحاجات ده, وجيب لنا من ربنا عشان تقدر تعلم الشعب. فخلي الامور الاداريه زي ما قبل انا قلت واحد من المبادئ المهمه لكل غايه اللي هو عمليه التفويض. انا بفوض زول تاني على انه يكون مسؤول من الامور الاداريه في نفس الوقت, وانا قاعد افوض بترعاو. انا بكون برعاء وبكون ملم, لكن ده ما هو انا المنفس او المتابع للحاجات دي. فدوري انا كغايد او كغزيس او كراعي انا اهتم بالامور الروحيه والحاجات ده, لانه ده ده الاولويه بتاعتي انا في في الحاجه ده. لكن لو جينا مثلا سلطنا الضوء على بعض الكنائس, انت بتلاقي هو الاداري يا هو الروحي, هو الداري وعظ يوم اللهت, هو الداري يجمع العطايا, هو يا هو الداري يعمل اعلانات, هو يا هو يا هو الكل في الكل. تقول ما في اي زول تاني شنو ما ودي ما صحيحة. ليه؟ لأنه بكرة بعد بكرة الغايد أو الراية ده لو بقى ما موجود
1: حيبقى في شلل,
0: في شلل الكنيسة هيقف. ليه؟ لأنه الكنيسة كان كله معتمد اعتماد كامل أو اعتماد واحد. كل شنو عليه. لكن الكنيسة الناجحة هي الكنيسة اللي صح بترأسها الراي, لكن الراي ملم وفي نفس الوقت هو قاضي يفوت ناس تانين. ليه؟ لأنه اللجنة بتاعتك أو أو الإدارة بتاعتك هم اللي مسؤولين عن تنفيذ كل النقاط الثانيه.
1: اكيد اللجنه بتاعتك دي يعني ما بتخلو من الاداريين, ما بتخلو من
0: اكيد
1: من الناس دي
0: اكيد. وده لازم يعني انا الليله يعني في شقين في الكنيسه, خلينا نقول مثلا انا قاعد اتكلم عن الحاجه ده, في شقين من الكنيسه. الكنيسه يعني ما بس امور لاهوتيه وكنيسه وعظه وتفاصيل, لا في امور اداريه وده ما ضد ده. الاثنين بيمشوا شنو
1: بعض.
0: ما بعض. ليه؟ لانه انت لو درست مثلا في في في في في كورنثوس عن المواهب, في مواهب تدبيريه وفي مواهب شنو يعني في مواهب تواعظ وتفاصيل ده. فده كله يعني ما في واحد اقل من الثاني, سواء كان على مستوى بتاع التدبير او سواء كان على مستوى بتاع الرعايه. ففي ناس عندهم ديل, في ناس عندهم ديل, فلازم المواهب دي تتوفر. يعني الليله انا كراي لازم اجيب الزول المناسب في المكان ده, يكون حسي معظم الناس اللي موجودين ما مناسبين او اشكاليات زي دي قاعد تحصل. لكن الاساس بيقول انه المدبرين والاداريين والنازل ده المفترض اللي يقدر يديروا الكنيسه بطريقه شنو سليمة. بطريقه سليمه. يعني ممكن اخذ لك واحد من المسائل في وقت من الاوقات في الكنيسه الاولى, انت بتلاقي انه انه انه حصل اختلاف بسيط ما بين اليهود واليونانيين اللي كان قبضوا اللي سوري اللي قبلوا الرف في بدايه في سفر الاعمال. انت بتلاقي موضوع بتاع الارامل والتوزيع والحاجات ده جرى جايين لمنه, جرى جايين للرسل. يا اخي عندنا مشكله حاصل. المشكله شنو؟ انه مثلا الارامل دي ما قاعدين يلقوا الحصه بتاعتهم. فبولس قال خلاص, مش سوري مش بولس, وحتى الرسل قال انه خلينا احنا نهتم بالامور الروحيه ونفوض ناس من ضمنهم استيفانوس وديل ناس مشهود اليوم باعمال صالحه والتفاصيل ده يقدر يديروا الحاجات ده. فاحنا ما ننشغل بده, ما بيعني انه ده كعب, لا في حاجات تاني انا اللي انا بشتغل في حاجات تاني. فده لازم المنظومه دي تواجد في كل كنيسه عشان الكنيسه تقدر ترتقي وتمشي لقدام. هو اتكلم على نقطه مهمه برضو, قال انه ناس يكونوا دارسين اداره اعمال. يا حبذا يا حبذا لو الاداريين بتاعتنا درسوا اداره اعمال او عملوا الحاجات دي, ده كويس, ده بيسري باداره الكنيسه انها هي تتقدم وتمشي بطريقه شنو تمشي بطريقه افضل.
1: كويس جميل. شكرا استاذ حسن من المداخله والسؤال الجميل ده. بيغودنا تاني لحته يعني حته صعبه جدا جدا وشغله بالي صراحه زكريا, في حاجة اسمها يعني المصلحة الشخصية والمصلحة العامة. يعني القائد كثير ما يركز في مصلحته الشخصية وينسى المصلحة العامة بتاعت المؤسسة, فبيحصل تضارب. بعد مرات بتجي قرارات أو حاجات حاسمة هو مفترض يعني يحسمها, فبيحسمها على مصلحته هو الشخصية, بينسى تماما المؤسسة, بينسى التبعية الناس اللي معاه, ينسى اللي المهم هو مصلحته فوق كل شيء. فالتوجه بتاعك, التوجه للناس دي, هل المصلحة الشخصية ولا المصلحة العامة؟
0: على المصلحة الشخصية ولا المصلحة العامة؟ انت جايب شو؟
1: انا دخل لي وصراحة سؤال صعب وسؤال يعني هو موجود لكن احنا عاوزين يعني احنا وانتم كده شاركونا برضه في السؤال ده يعني الجمهور مشاهدينا بنقول لكم المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة؟ فكده تفكر في السؤال ده. شوف انت كقائد يوم من الايام ربنا شاء ان تكون قائد، انت بتركز مصلحتك الشخصية ولا بتركز في مصلحة المؤسسة والمصلحة العامة؟
0: خلينا اقول كده وانا قاعد ابتدي، وانا اتكلمت قبل اليوم في نقطة ده انه القائد الناجح هو قائد عنده رؤية، عنده نقطة معين عايز يوصل به الناس زي من مجموعة من نقطة لشنو لنقطة. لو لو لو لو انت ركزت او لاحظت انا قلت هو عايز يقود الناس زي من نقطة لنقطة، منو دارين يقودهم او منو المستفيدين هنا؟ الموجودين من نقطة لجنو
1: لنقطة.
0: فعشان كده الحاجة اللي أنا داير أقول إنه لو أنت قائد ما بتعاين لجنو، ما بتعاين لمصلحتك، ما بتعاين لمصلحتك. ليه؟ لأنه لا من هم جابوك أو هم قالوا إنه إحنا اخترنا فلان على إنه هم يكونوا على إنه هو يكون قائد، ما يختاروك لنفسك لكن اختاروك عشان تحرك من نقطة لشنو؟
1: لنقطة.
0: ده حاجة. حاجة تاني أنا داري أقول إنه المنظومة اللي أنت متواجد فيه أكيد المنظومة دي عنده برنامج، سواء كان منظومة كنسية أو مؤسسة اجتماعية أو أي نوع من المؤسسة، فهو عنده برنامج. فكون هم اختاروك على إنك أنت تكون على الحرم أو على رأس بتاعت المؤسسة عشان انت تنفس اجندات بتاعت شنو؟
1: بتاعت المؤسسة.
0: اجندات بتاعت المؤسسة. وما تنسى من ضمن اجندات المؤسسة انت لو ركزت هتلاقي انت ذاتك نفسك شنو؟ نفسك فوقه. فمصلحتك الشخصية اتحققت لمن انت قدمت شنو؟ اجندات بتاعت المؤسسة. لكن معظم اللي قاعد يحصل الليلة والتضارب اللي قاعد يحصل انت مما ترفع زول او تساعد على انه يكون قائد طوال دار عائل لشنو؟ دار عائل لمصلحته. وبيكون واضح على فكرة. إضافة أنت ما هتطول أصلاً.
1: أيوة.
0: أنت ما هتطول أصلاً لأنه إحنا اللي جبناك، زي ما بقول لك الناس إحنا اللي جبناك.
1: بالضبط.
0: طوال أنت دار تعمل علينا حاجة ما كويس، فده ما أفضل حاجة. فالحاجة اللي أنا قاعد أقوله إنه التوجه الصح أنت لما تكون قائد مصلحة المؤسسة قدموا أولاً من مصالحك. وأنا من باب اختباري في الحاجات الإدارة وفي التفاصيل ده تعرف لما أنت تقدم مصلحة المؤسسة، المؤسسة بتغدرك، المؤسسة بتحترمك، المؤسسة بتصخ فوقك. ليه بتصخ فوقك؟ لأنه في زول عنده ولاء للمؤسسة. لكن من يشوفوك أنت ولاءتك لمصلحتك الشخصي طوالي هم شنو بيشيلوك، لأنه أي زول هم دارين يجيبوه في الواقع الإداري عشان يحقق مصلحة بتاعت شنو؟
1: بتاعت المؤسسة.
0: بتاعت المؤسسة. ده الهدف بتاع أي غايد أو هدف بتاع أي اختيار يا بوخة توك فوق.
1: طب ما ممكن يا أخي حبة كده حبة مع دول زي ما قال.
0: شوية مع دول شوية مع دول.
1: شوية مع دول شوية مع دول. لا ممكن حبة كده حبة كده.
0: لا ما تحققش حقك. أنا داير أقول إنه ممكن يجي فرص على فكرة. يعني أنت حقك ده خطه هاي فرص للأمانة. في أي منظومة إدارية هاي فرص لما يشوفوك مثلا أنت ساعدت المنظومة هاي يقول لك انت داير شنو هنا نساعدك في شنو. فيمكن بعد كده
1: ده بعد ده حق شرعي
0: يجيك الفرصة في شنو في مكانك. ففرصتك دائما لما تكون في مؤسسة ما تقلو، خلي الدكلو. والفرصة ده هيكون عبارة عن يوم من الأيام كتشريف ليك انت أو كنوع من التحفيز أو عشان انت نجحت في تفاصيل كثيرة هيقول لك برافو، احنا عايزين نكلي لك بحاجة، انت عايز شنو؟ هنا ده بعد كده حقق الشراي تعمل اللي انت دايره وتشيله بضمير يعني مستريح.
1: يا ذكرتني يعني زمان لما كنا صغار في المدرسة أما نعمل صحن الفتة ده في النهاية بيحصل خطف. تلقى أي واحد دار الخاطف دار يشيل أكبر كوب وكده. فهذه رسالة يعني الليلة مشاهدين الكرام، أنا ما كنت يعني انتظر أصبر تراخ، نصيبك حيجيك وحيجيك، ما يعني ما تكون انت شفقان انه عاوز تشيل اكبر كوم او شفقان على المصلحه بتاعتك وناسي المؤسسه، ناسي الكنيسه سواء كان او المجتمع بتاعك او ناسي الرابطه او ناسي المهم الكيان اللي هو جابك ده. فالكيان نحن نظرنا توجهنا اليوم الى الكيان، انه كيف انت تحافظ على المؤسسه كقائد، تحافظ على المكانة وتحافظ على الأفراد الناس اللي قاعدة.
0: خليني دار أضيف حاجة معينة.
1: تفضل.
0: وأنا قاعد أقاطعك، عايز أضيف نقطتين رسالتين كمان. رسالة للزول اللي لقى نفسه في موقف زي ده، ورسالة للناس الدارين عاينوا زول ممكن بطريقة زي ده. الزول اللي لقى نفسه في موقف قيادي وإنت لقيت نفسك معرض أو مجرب ما بين مصلحتك الشخصية وما بين اللي هو المصلحة العامة، زي ما أنا قلت قدم المصلحة شنو؟
1: العامة.
0: قدم المصلحة العامة. ليه مثلا، وده سؤال مهم، ليه انت بتلاقي انه زول عايز يقدم مصلحته الشخصية بدلا من المصلحة العامة؟ ده سؤال قد يجي في بالنا. ليه؟ أسباب شنو؟ معرفتنا بالأسباب دي ده بيخلينا انه احنا لو يوم من الأيام عايزين نختار شخص نعرف انه لو في نوع من العينه ده لا نستبعده. تعرف عدم الاكتفاء مشكله، عدم الاكتفاء مشكله، لما انت تكون غايه ما شبعان مشكله، مشكله سواء كان ما شبعان ماديا، وممكن ده اكتر الحياه اللي قاعدين يقعوا فوق وبتلاقي انه في اختلاس وفي تفاصيل في منظومات الاداريه اللي بنتلاقى فيه مشكله. ليه؟ لانه انت مما تجيب الزول ما شبعان اداريا ده، ما شبعان ماديا، هو اول حاجه
1: بفكر انه يشبع ماديا،
0: يشبع ماديا
1: هاي بعدك نشوف البحث
0: يعني هو عنده فراغ، عنده فراغ، بتلاقي انه كل فرصه لقاه بيختلس، كل فرصه بيختلس، كل فرصه بيختلس، كل فرصه بيلاقاه بيختلس. ليه؟ لانه عنده فراغ، عنده مشكله. فعشان كده انت بتلاقيه انه هو براعي دائما لمصالحه، كل اي فرص جات بتلاقيه لمصالحه. مثلا نديك مثلا كمثلا، انا افتكر الزول ده ما متعلم، لو جه فرصه مثلا قالوا دايرين ندرب ناس برا، انت بتلاقيه هو داري مش يا حبيبي، انت عندك مروسين المفترض انت توديهم عشان تاهلهم يمشوا لقدام، او انت كغايد مثلا نفترض ده في كنيسه جاك فرص من برا، جاك منح، جاك حاجات، ده انت زول كغايد في كنيسه الاولويه لناس منه، للناس الموجودين معك في كنيسة.
1: صح.
0: على الأقل زول لما يمشي برا ويجي يجي يطور المنظومة بتاعتك
1: ويساعدك في الخدمة،
0: بيساعدك أكتر لو كان في الكنيسة. لكن تلقاه لا، داري يديه لولده، ولده ما قاعد يجي كنيسة أصلا، أو دعمه اللي إحنا ما عارفينه قاعد يصلي وين، بس عشان المنهى ده. فلنفترض لاهوت في لبنان أو لاهوت في استراليا أو وتيفة اسم المكان، أنت بتلاقيه هو داري يحتكره. ليه يا باشا؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه يعني ليه؟ فانت بتلاقوا انه يعني ما في شبع او ما متزن. لكن من تكون انت غايد شبعان جدا، ده بيساعدك على انك انت بتعايل للمنظومه شنو الاداريه. لا، من تكون غايد ناضج انت بتعايل للمنظومه الاداريه اللي قدامك اول من عندك. خلينا اوجه رساله خاصه، لو انت زول موجود في كنيسه بصفه خاصه، عندك ما بين مصلحتك الشخصيه ومصلحه الكنيسه، أنا دار أقول لك إنه ربنا ما قاعد ينسى زول الأمانة. تعرف لما تعمل لمجد الرب، كلمة الرب قال أطلب أولا ملكوت الله وشنو وبره. لما أنت تطلب مشيئة الله، لما أنت سعيك الكامل إنك تقدم مجد الرب، ملكوت الله، فكر الله. ليه؟ لأنه لو أنت في الكنيسة أوريدي أنت في منظومة إدارية كنسية، فلو أنت قاعد تسعى على إنه مجد الرب أول حاجة، ربنا ما بيخليك. قال وهذه كلها
1: تزداد
0: لكم، shall follow you. حاجات ده يعني بيتبعك، انت ما بتتبعه يعني، انت ما بتجري وراه، انت بيتبعك كده. العليق انت بتجري لمجد الرب، انت بتسعي بتسعي بتسعي، بس ده الفكر بتاع ربنا. بعد كده الحاجات ده شنو؟ بيجاري وراك، ما بتجري وراه لكن هو بيجي جاري شنو؟ بيجي جاري وراك. فش كده انا بقول لك جاس جاس ويت. اما بالنسبه للناس اللي هم عايزين يختاروا دول في موقع قياده، انا داير اقول لكم احذروا، احذروا من اختياركم لشخص ما شبعان في موقع اداري. اخترت زول ما شبعان، تحملوا نتائجكم. هتلاقي في امور حاجات كثيره واصله بطريقه ما افضل حاجه.
1: كويس. نرجع لمشاهدينا، عندنا اخونا دانيال. دانيال بقول صباح الخير من جنوب السودان. جوبا، نتمنى لكم كل الخير والسعاده لجميع السودان وجنوب السودان. شكرا لك استاذ دانيال. دانيال من جنوب السودان. في ايضا استاذ نبيل، نبيل كاريني، بيصبح علينا برضو، بيقول تكلمت في الزيت، تكلمت في الصح في النقطه الكويسه يا استاذ. قال برضو عجبته العباره بتاعت شويه مع دول شويه مع دول. صباح الخير اخونا نبيل، نقول لك صباح الخير، صباح السعاده، ان شاء الله تطيب بكل خير. في ايضا جمال، جمال ولسون، قال صباح الخير للاستاذ غنون ايمن اسماعيل وللزميل المهنه زكريا. موضوع الحلقه اليوم رائع، لكن تكون قائد حقيقي فان الامر يتطلب اكثر من مجرد معرفه وخبره، بل يحتاج الى شغف حقيقي بما تقوم به والتزام بتوجيه من تقودهم بروح من الرحمه والتعاطف والاحترام والتفهم. فالقياده الحكيمه لا تقتصر على اعطاء التوجيهات او تحقيق النتائج فحسب، بل تتمثل ايضا في دعم الاخرين. دي القياده الحقيقيه، وقال بتتمثل برضه في دعم الاخرين وتشجيعهم ومساعدتهم على ابراز افضل ما لديهم. والطريقه التي يعمل بها القائد من يعملون معه يمكن ان تتحدث او تحدث فرغا كبيرا ودائما في تجربتهم المهنيه وثقتهم بانفسهم ونموهم وتطورهم في العمل. قد قد المعرفة ووجه بالخبر والمهم والشغف. قال أيضا وفوق كل شيء أجعل قيادتك قائمة على الرحمة والتعاطف والمحبة. قال فوق ده كله أجعل القيادة بتاعتك قائمة على الرحمة والتعاطف والمحبة. دي حاجات كتيرة برضو، يعني ما قد تتلاقي في القيادة أو في القائد ما بكون عنده رحمة، ما عنده تعاطف، ما عنده يعني رحمة دي في أي حاجة، هو بس عاوز يشدك في أي حاجة، ما عنده رحمة.
0: صح. أشكر الأخ المحبوب
1: جمال. جمال
0: كلمات ممكن هو أضافه بالفعل، دي دي دي صفات يعني يجي بتوفره في القائد، صفات أساسية. زي ما أنا قبل قلت إنه أنا ذكرته قبل، ما كل الصفات، في حاجات تانية كثيرة ممكن هو زاد كذا حاجة. وبالفعل اللي هو قاعد يقوله ده ده صح جدا، لازم يكون في رحمة، لازم يكون في الحياة ده. ليه أنا قاعد أقول الكلام ده؟ لأنه ودي كلام مهم خالص، مش بس على المستوى بتاعة القيادة. أنا عايز أعقب على نقطة هو قاله. قبل ما تكون قائد كون إنسان، قبل ما إنك تقود ناس خليك إنسان. ما بيعني إنه خليك إنسان ده يعني لا، أنا قاعد أتكلم يعني اتعامل بإنساني، ما تتعامل بوحشية. ليه؟ لأنه الإنسان في طبيعته رحيم، إنسان في طبيعته بيقدر، إنسان في طبيعته بيتفاهم، إنسان في طبيعته بيساعد، إنسان في طبيعته كده. خليك إنسان. ليه؟ لأنه أنت قاعد تقود بشر، عشان تتلامس مع البشر وتساعده مع إنه يمشي قدام، البشر عايزين زول يكون إنسان، يتعاملوا مع زول إنسان. ليه؟ لأنه في فرق ما بين أنت غايد إنسان، وفي فرق ما بين انت كغايد بس اللي انت قاعد تدي توجيهات. هل انت قاعد تدي توجيهات بس اعمل كده سوي كده اعمل كده سوي، دون مراعاه لمشاعر بتاعت شنو؟ بتاعت المروزين او للناس اللي شغالين معك. لكن الغايد الانسان هو الغايد اللي براعي لمشاعر بتاعت الناس قبل ما بيدي شنو؟ توجيهات. ليه؟ لانه هدفي الاول والاخر التوجيهات دي تتنفس. عشان التوجيهات دي تتنفس في اساليب شنو؟ معينة لي أنا كقائد يجب أن أتعامل به مع شنو؟ مع الأتباع اللي شغالين معي. فلازم أنا أكون إنسان في تصرفي. فلو بقيت إنسان في تصرفي 100% أنا نجحت في شنو؟ نجحت في قيادتي. فكلامه جميل، شكرا كثير أستاذ جمال، يا شكرا من أجل المداخلة.
1: كويس، شكرا مشاهدينا الكرام. هنطلع فاصل، خليك قريب، نحن هنرجع ونستكمل ما تبقى. خليك قريب، ما تمشي بعيد.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره تانية. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ان شاء الله كلكم تامين ونايمين كده وان احنا ما شايفين يعني المداخلات ولا شايفين تعليق. اتمنى انه تشاركونا بتعليقكم وبارائكم بافكاركم حول هذا الموضوع. هنرجع تاني لأستاذ زكريا، مرحبا بك مره تانية. حقيقه الموضوع طال، الموضوع كبير، كله مره بتوسع. فالواقع بتاعنا اليوم، الواقع اليوم في فكر بعض الشباب هم تحسهم سوار. ما فضل اللي يشيلوا لافتات انه تسقط بس. فالواقع اليوم بقى محتاج ثوره. ده كشباب بيشوفوا كده انه احنا محتاجين ثوره عشان يحصل تغيير للقضاء، يحصل تغيير للمنظومه، يحصل تغيير للنظام اللي ماشي، للمؤسسه، للكنيسه، للجمعيه وطبقان. فالاسباب شنو يعني اللي بيخلي انه الشباب يفكروا في هذه التفكير ويفكروا انه فعلا لازم يكون في ثوره، لازم يكون في تغيير؟ ما هو الاسباب يعني؟
1: الاسباب شنو حقيقه الامر يا استاذ ايمن اللي انت قاعد تقوله ده؟ معاناه حقيقيه اليوم قاعد يحصل. يعني الشباب وصلوا لمرحله عايزين يعملوا ثوره. ما كده بس، يعني انت ممكن ذكرت حسي كذا منظومه، سواء كان منظومه اجتماعيه او والاكعب من كده، انت بتلاقي انه عايزين يعملوا ثوره في الكنيسه. حتى ما فضل اللي يشيلوا يا افتاد يسقط قسيس فلان بس. او يسقط
0: القائد فلان
1: بس. فعلا ده حقيقه ممكن مأساويه اللي الشباب عايشينه في ظل الواقع المجتمعي او الكنسي او الحاجه دي. لكن خلينا زي ما انت ذكرت انه شنو الاسباب اللي قاعد تقود لدي. اول حاجه يعني انا قاعد اشوف النظام ذاته في حد ذاته. ليه؟ لانه اي مكان انت ما مريح فوقه طبيعي انت هتلاقي نفسك ما عاجبني كنظام كسيستم عموما. انا لما اقول مثلا احنا شباب، يعني مرات المنظومة الإدارية، خلينا نتكلم مثلا سواء كان على مستوى بتاع الكنيسة، يعني انت بتلاقي انه الغادة هم ناس انت بتحسبهم مرات هم كبار شنو
0: في العمر.
1: ففروق بتاع الفوارق بتاع الأجيال ده واحد من الحاجات اللي قاعد يأثر. ليه؟ لأنه انت بتلاقي انه النظام كأنه نظام قديم وستايلهم ما ستايل كده يعني مودرن، ما ستايل مستحدث، وتفاصيلهم جوا ما قادرة تمشي معاك كده. فأنت بتلاقي نفسك لو أنت توجدت في كنيسة ده أو توجدت في منظومة أنت داري تعمل يعني ما عجبني الوضع. فده واحد من الأسباب اللي قاعد يغوط ناس على إنهم لا إحنا دارين نعمل تغيير، إحنا عايزين نعمل ثورة. وبالحقيقة مرات في حاجات زي دي ممكن بيتطلب أي، لكن مرات قاعد يغزلنا شنو؟ قاعد يغزلنا الطريقة. حاجة تاني اللي قاعد يقود على إنه شباب عايزين يعملوا ثورة، كلام جميل كان أنا بتذكر قالوا لي دكتور العزيز دكتور حاني حنا في الكلية، وإحنا بندرس في الكلية اللاهودية في كلاهود. قال يا أخواننا وإنتوا جيتوا الكلية ده، أنا عارف وإنتوا في بداية مشواركم، إنتوا هتلاقوا كل ما أنت تعرف حاجة جديد انت بتشوف الكنيسه اللي انت كنت قاعد تصلي فوقه كانه هم ما بيعرفوا ربنا.
0: ايوه
1: كانه ما بيعرفوا ربنا. بقى شويه هتيجي تنتقد الغايد، تيجي تنتقد الخادم، وده ده هو المحاضره الدقله في الكليه بتاع الهود. فقام قال انا اقدر اقول لكم حاجه، واحد من الحاجات اللي هيساعدكم اوعاكم على انه تنتقدوا الغايد بتاعتكم. ليه؟ لانه انتوا امبارح
0: كنت بفهم من حاجة زيه.
1: فقونك أنت عيونك فتحها يعني ما تنتقد. فالحقيقة أنا دار أقول إنه شباب عيونه منفتح فعلا، يعني ربنا حالهم عيونه منفتح في حاجات. فده الحاجة اللي ابتدوا قاعدين يشوفوا المنظومة اللي هم فيهم ما أفضل حاجة. فهنا عايزين نعمل تغيير. حبيبي كلامك صح. سفر الأمثال الحكيم سليمان قال إنه مع كل معرفة في هزن، كل ما إنك تعرف ويونك فتح بتهزن. مع الهزن دي تدعي عايز تعمل شنو؟ عايز تعمل تغيير. بس أنا داير أقول إنه الاستنارة ممكن بيغود للأسباب اللي قاعد يغود على إنك تقدر تعمل ثورة. في نفس الوقت الوضع اللي ما عجبك كنظام أو كسيستم ذاته بيقودك على انك انت عايز تعمل شنو، عايز تعمل ثورة في المكان، عايز تشوف تغيير، عايز الحاجات دي. فدي اسباب يعني اللي قاعد تقود للفكرة ده.
0: حقيقة كلامك جميل، حتى برضو نحن كان نفس التوجيهات من خشينا الكلية، بقول لك يعني التغيير او الحاجة انت ماشي تعمل وعمله واحد واحد، انت ما تمشي بافكار والحاجات اللي انت درستها بتاع كم سنة دار تمشي تكب لهم كلهم كده في يوم شهر واحد وفي يوم واحد. شيء لاخذ الناس واحدة واحدة.
1: صح، يعني انا حتى مثلا لما انا جيت يعني كان فعليا حقيقة، يعني انا ممكن مريت بالتجربة ده كتير، لما انا جيت درست الكلية انا جيت لقيتنا من مثلا نمشي الكنيسة، انا بحس الواعظ ده قاضي واعظ كيف كلامه ده زي ما عجبني، وليه مثلا ما جاب الخلفية التاريخية، ليه مثلا الواعظ ده ما جاب علم الواعظ اللي درسونا له، مثلا لازم الواعظ يتكلم نقاط وفي الآخر يضيء تفاصيل معينة. فأنا ابتدت قاعد أشوف ليه ليه ليه ليه، لأنه المنظومة الفكرية ابتدى عندي بدأت قاعد تتغير، فعشان كده أنا ابتدت قاعد نعاين بالمنظور ده. بس ده التجربة اللي أنا دخلت فيه، ولكن لما أنا جيت قاعد تبرها أنا جيت لقيت أنه لا رجعت لكلام الدكتور قالوا براها قعدنا وبراها دعونا مع الموقف بطريقة شنو سلي، ممكن غادي يكون ده في الحلول اللي احنا هنقدمه في الآخر إن شاء الله.
0: كويس عزيزنا المشاهد، عزيزنا الشاب السائر اللي قلبنا معك، فرسالتنا اليوم تعليمك والاستنارة بتاعتك الفهم بتاعك ما يأثر في في في الاندفاعية للتغيير، ما يأثر في إنه تطوال عاوز تعمل ثورة، لا نحن هناخد الأمور واحدة واحدة. طيب يا أستاذ زكريا، إذا نحن ما عاوزين نعمل ثورة، هل في طريقة نحن نتعاون نتعامل نشتغل مع بعض مع الناس دي، ولا دي برجعنا للحتة بتاع سمات الأجيال، هم زي ما أنت قلت هم الجيل الكبير ده، فصعب نحن نجي نقعد في اجتماع كده مع شيخ عمره 70 سنة وأنت عمرك 30 سنة، يكون في سمات حاجة في دراسة على فكرة بتاع سمات الأجيال، أي جيل عنده خصائصه عنده أفكاره عنده نمطه عنده كلامه عنده حاجاته هو بيعرفها، فما ممكن الجيل بتاع 70 يجي يقعد مع الجيل بتاع 30 في طاولة واحدة دايرين يتفاكروا في خطة 10-20-50 دي كيف دي.
1: فعلا هي حاجة صعبة، لكن خلينا أوضح في الأول أنه لو جينا مثلا على منظور بتاعة الكنيسة لازم إحنا نعرف حاجة مهم خالص، مصطلح بتاعة الثورة للمنظومة الكنسية ما صح خالص لأي سبب من الأسباب. ليه؟ لأنه قبل ما عيونك انفتح يا أيها الشاب اللي عندك قيرة، وأنا متأكد إنه قيرة بتاع كل شاب وأي زول داير يصنع تغيير عنده قيرة حقيقية، والسبب الحقيقي اللي قاعد يقود إنه يعمل كده عايز يشوف تغيير، عايز يشوف إنه في تحول في المنظومة في الكنيسة، عايز يشوف إنه الوضع ماشي بطريقة أفضل. ليه؟ لأنه يتعلم زي ما أنا قلت يتعلم حاجة كويس، وهو عايز يطبق شنو الحاجة ده. فغيرتك والرغبة بتاعتك أنا معاك أنا كشاب معاك، رغبتك رغبة حقيقية، لكن احنا ما هنقدر نعمل الحاجه ده بشنو بالثوره، ما هنقدر نعمل الحاجه ده بالطريقه ده، ثوره وتفاصيل ده حاجات بتاعه العالم، ده حاجات بتاعه المنظومات الثانيه، لكن هنا على مستوى مثلا بتاعه الكنيسه وانا قاعد اتكلم من المنطلق ده لازم ولازم ولازم احنا نتعاون. ليه احنا نتعاون؟ لانه قبل ما عيونك يفتح سوري اللي كانوا قاعدين يغودوك ده الناس منه
0: ده هم ذاتهم
1: ده حاجة. ونقطة مهمة انت ما تنساو، بكرة بعد بكرة انت هتكون شنو؟
0: هتبقى حاجة قديمة
1: لجيل جديد. فدي حاجات انت ما تنساها، يعني دي حاجات انت لازم تفكر فيها وانت جايز، يعني انت عايز تعمل تغيير لازم تفكر في الحاجات دي. فعشان كده المطلوب منك انت محتاج تتعاون، والتعاون ما سهل، تعاون زي ما انت ذكرت انك تيجي تقعد مع جيل ابائنا الكداء اللي هم كبار في السن والتفاصيل ده ما سهل. ليه؟ لانه مهم جدا انك اول حاجه مثلا عشان تتعاون معهم لازم تحترمهم لازم تقدرهم، وده واجب زي ما ما ما ما, ما, ما بولس كان قاعد يشجع المره فاتت، انا ذكرت انه قاعد يشجع تيماثاوس انه ال- ال- ال- ال- الشيوخ وانت قاعد تتعامل معهم اتعامل معهم كاباء، والعجائز كأمهات، والبنات كأخوات، في كل الفئات ده قدام طريقة تعامل شنو معين، فبيتطلب منك انك تتعامل معهم بطريقة شنو معين. فعشان كده مهم ومهم ومهم ومهم ولازم عشان يكون في تغيير لازم إحنا نتعاون. فالتعاون ده بيقودنا لشنو؟ للتغيير. لازم إحنا نتعاون معهم. ليه؟ لأنه في نقطة برضه أنا دا أضيفه، جيل بتاعت الشباب عنده طاقة، عنده قوة، عنده إمكانية، لكن بينقص شنو؟ خبرة. وجيل بتاعت الناس القدامنا عندهم الخبرة. ليه؟ لأنه دي الأبانة قاعدوا فترة أو مرحلة طويل في شنو؟ في الإيمان، أو مرحلة طويل في القيادة. فصح قد يكون إمكانياتهم بقت محدودة، لكن خبرتهم شنو؟ متوفرة.
0: متوفرة.
1: فعشان كده إحنا محتاجين لهم على الأقل، لما إحنا نحتاج لخبرتهم ده بيعافينا من تغلبات كتير أو من سقطات كتيرة إحنا ممكن نقع فوق. فيا حبذا شوف، أنا قاعد أقول لما يتلم القوة بتاع الشباب مع الخبرة بتاعت الآباء، أنا عايزة كده تتخيل أو تتصور معايا المنظومة دي بتكون كيف. المنظومة بتكون جميلة خالص، فبتلاقي إنه في نجاح أكبر لو أنت حبيت تشتغل براك أو لو خليت الغادة يشتغلوا براهم. فلأنا داري أكد عليه، وخلينا نتعاون. التعاون ده هو اللي بيقودنا على إنه هنا نحقق حاجة كويس، وهنا نقدر نمشي لقدام بطريقة أفضل.
0: حقيقة يعني فكرة جميلة التعاون ده، إنه في زي ما أنت قلت القوة بتاعت الشباب والخبرة بتاعت الشيوخ دي، أما تتحد بيكون في شغل جميل جدا جدا. لكن برضو ده لا ما ما ما ما بمعنى ما في عقبات، بيكون في عقبات صراحة، عقبات كبيرة جدا جدا. أنت كشباب أو كان إحنا كشباب وبعض الشباب بيفكروا إنه الشيخ ده خلاص دقة قديمة انتهت، الشيخ ده خلاص كبير، زول ده كبير شديد، إحنا دارين نعمل اجتماع، أنت شغال وأنا شغال، ما حنقدر نجتمع، ممكن نعمل اجتماع عبر الواتساب. ها الشيخ ده كان دخلنا في الواتساب، ممكن قد يكون تعليمه بسيط، قد يكون ما متعلم. فدي من على عقبات من الحاجات اللي إنه شنو يمكن تتوجد. فأنا عاوز أقول شنو، عاوز أقول إنه برضو ده ما بيمنع إنه فعلا يكون هنالك تعاون، ما بيمنع إنه يكون هنالك في احترام من الصغير للكبير، ما بيمنع إنه أنت فعلا إنه أنت بتجي تجرح بكلمات سيئة، تجرح بحاجات يعني أنت مقعدك شنو، أنت كبرت خلاص وأنت مفترض تتقاعد. زي ما أنت عندك شفق، عندك محبة للخدمة، هو كمان برضو عنده شفق وعنده محبة، عاوز يخدم، هو حاسس إنه شنو لسه شاب، حاسس إنه لسه عنده طاقة بيقدر يبذل مجهود.
1: أنا دار نسألك سؤال يا حبيب الغالي، أنت تكلمت عن نقطتين مهم خالص، إنه مثلا أنا ديت مثال، وغادي يكون مثال ده مثال عند أفكار بتاع ناس كثيرين. لو إحنا مثلا عايزين نعمل جروب بتاع واتساب والشيخ ده ما عنده واتساب، كشاب إحنا بنقول كده، لو إحنا مثلا عايزين نعمل الموضوع ده بطريقة مودرن والشيخ ده ما عنده. أنت ذاتك يا حبيبي لو عايز تعمل اجتماع، اجتماعك ليه تعمله في عجز بتاع الغاء بتاع
0: يعني بتاع الشايب
1: ده. بتاع الشايب ده يعني ما في طرق تانية إلا واتساب. يعني
0: بالنسبة للشغل والناس مرحومة،
1: لا انت كمان ما تعجزوا مرة واحد، انت محتاج تراعي. انت محتاج تراعي للحاجة دي، للحتة دي. ما احنا ما بعد زي ما انا قلت تعاون نشوف حلول وسطية.
0: ايوه
1: ده حاجة نمر اثنين. انا داير اقوله يعني الليلة ابوك الولداك في البيت ده ليش الغادة الغادة بتاعتنا بتاعت الكنيسة اللي اكبر مننا سنة دي الاباء بالنسبة لنا.
0: بالضبط.
1: عسيت ابوك اللي ولداك
0: ما بتقدر تجرح وما بتقدر تعمل
1: حياتي، ما بتقدر تجرح. عشان كده بولس لما جه يتكلم قال انه الناس دي اللي تعاملوا معهم كأبا. انت كولد هسه بتقول لابوك، ابوك لو كبر في السن تقول له ابوي انت بقيت دقه قديمه خلاص. يا خلي يعني انا داير لكل شاب يفكر، انا داير يفكر بالطريقه ده. أيوه. انت بتقول لابوك يا ابوي انت خلاص بقيت دقه قديمه؟
0: لا طبعا
1: اكيد انت ما هتقول لابوك انت بقيت دقه.
0: على فكره بتساعده تنميه، بتنميه على فكره. ابوي يجيب التليفون اعمل لك واتساب، تعال نعمل لك شنو ما عارف، تعال خش فيسبوك، تعال في حاجه،
1: تعال نظبط لك. لانه ده ابوك. أيوه. وده بيخليك على انه لما تقدم ابوك بكره انت بتفتخر انه ده ابوي ما شاء الله. فانا بس على انه انا بطوره. يعني لو ده فعلا ده ابوك جد انت بتسعى انك تطوره. انا داير زي ما انت ذكرت، داير اعمل له واتساب، داير اظبطه، داير هندمه على الاقل في المجتمع برا يكون بطريقه كويس. وده الفكره اللي لازم يكون عندنا، وهنا عايزين نعمل تغيير يعني على مستوى بتاع الكنيسه. لازم يكون عندنا الفكره على انه احنا عايزين ننهض كلنا مع بعض، ما دارين
0: نخلي زول ورا،
1: ما دارين لا دارين نخلي اب ورا، لا دارين نخلي ام ورا، لا دارين نخلي طفل ورا، لا دارين نخلي شاب ورا. لازم يكون الفكره ده موجود شنو فينا كلنا عايزين نمشي لشنو قدام ده لو بيجي موجود فينا
0: يعني يعني الاتفاق الوصف ده نخلي شوية
1: شوف طرق شوف طرق مناسبة يا حبيب
0: كويس عندنا أخوتنا غفران غفران صباح الخير صباح مليان بركة كده لكل الناس في بورسودان لكل الأهل ولكل الأحبة غفران هي معانا الحلقة اللي فاتت تاني الآن هي معانا بتقول بالنسبة لي سهل سهل لنا إنه إحنا نتعلم ومفهومنا يتغير بس هم كقادة وشيوخ كبار قال تحس إنهم قدر ما يتعلموا ما بيحصل تغيير كويس فيهم عشان هم منظومة فكرية خلاص مشت ده هو كلام لسه نحن بنقول فيه قالت هم منظومة خلاص مشت بالحاجة القديمة وصعب مفهوم يتغير فأستاذ غفران زي ما قال أستاذ زكريا يعني إحنا دايرين نشيل الشيلة كله كده طفل كبير صغير كله يكون في تغيير فموضوع إنه كبير وبقى شيخ ما بيفهم وضع كده نخليه بالجنب نجلس معه كده نتعامل معه بعقله الكبير ده عقله الكبير ده على فكرة إنت كشلت عقله الكبير ده نزلت في الطاقة بتاعتك دي إنت بتحدث فرق يعني فرق غير طبيعي أستاذ زكريا طيب الثورة في المؤسسات الروحية زيها وزي الثورات اللي بتحدث مثلا للدول بتحدث دارين غير الرئيس هل الثورة دي ودي واحدة وميزاتها شنو يعني دي بتاعت الدول اللي هل الروحية دي بتكون يعني قايمة كده بروح قوية وفيها إساءات وقد يكون في كتل الثورة كده كلمنا عن الثورة بتاعت كنيسة مؤدبة ثورة إنجاز التعبير يعني ثورة كده مؤدبة حاجة كده تليق بينك مؤمنين يعني ما موضوع ما ما ما مجرد حاجة ما عجبتك طوالي تخش في فيسبوك جيسيس فلان عمل شنو ما عارفه القائد فلان ما عارف شنو كده ثورة أنت نعم قاعد أنت ساير لكن هل دي طريقة اللي إحنا مفترض نسير بيها؟
1: شكرا لك لأنه ده سؤال مهم خالص جدا ويمكن إحنا كشباب في الفترة دي وفي المرحلة دي بالذات بنواجه حاجات كتير من القادة بتاعتنا من المنظومة ومن التفاصيل دي كلها ودي واحد من المعاناة اللي احنا بنواجهه بكل تأكيد الثورة في المفهوم العالمي بيختلف عن الثورة في المنظومة الروحية ليه؟ لأنه العالم ممكن يسير يعمل ويسوي يطلع من الطور بتاعته يتعامل بكل الأساليب سواء كان سلمية أو غير سلمية عشان يصل لعملية بتاعت شنو؟
0: إسقاط
1: ويمكن غادي يكون مقبول بالنسبة لهم وتفاصيل ده لكن لما نجي نتكلم مثلا عن الأمور الروحية أو في المنظومات الروحية لا ما بالطريقة ده صح من حقك تعبر عن رأيك من حقك تقول لكن الطريقة بتاعتك لازم طريقة يكون لائقة طريقة يكون يعني كويسة يعني هنا ما ما ما ما قاعدين نسير زي ما ناس العالم بيعملوا ثورتهم لا لا لا لا ككنيسة لا لا أو كشباب روحيين لا لا تفاصيل اللي قاعد يحصل في فيسبوك إنك أنت تكون زعلان من غايد زعلان من زول طوالي لا دي طرق ما أفضل حاجة يعني أبسط الأمور أنا داري أقوله لو الليلة أنت قاعدت مع غايد يعني أنت مختلف مع غايد رفعته في فيسبوك فنفترض انتوا حليتوا المشكله ده بكره اها شنو اللي هيحصل
0: الاشعار ده هتدوين
1: الاشعار ده هتدوين سكرينات الناس اللي عملوه والافكار اللي وصلت انت بتلاقي انه لو انت كشاب قد تسير بالطريقه ده انت ممكن قد تشوه السمعه بتاعت شنو بتاعت الزول ده وما تنسى كمان في حاجه انا داير اقوله وهنا في المنظومات الروحيه احنا كلنا اخوان لكن بس الطريقه اللي زول قاعد يدير بيه او طريقه بتاع الغايد اللي قدامك ده ما ما ما افضل طريقه فلازم إحنا يعني نتذكر إنه إحنا كلنا أخوان ليه لأنه كلمة الرب يقول إنه إحنا كلنا جسد شنو جسد يعني بتكلم في منظومة إدارية ناس اللي قبلت كرب كمخلص شخصي لحياتهم إحنا كلنا إخوة فعشان كده الليلة أنت لو قاعد تتعامل مع أخوك ممكن كده تفاصيل أنا قاعد أقول أنت لو قاعد تتعامل مع أخوك في البيت في حاجة طريقة عمله ما عجبك ما زي أنت قاعد تتعامل مع زول شنو
0: برا
1: انت قاعد تتعامل مع زول بره اخوك انت بتتعامل معه بحسابات معين لانه في رابط بتاع دم شنو
0: بيناتكم
1: في رابط في عوامل قد تحكمكم فعشان كده الحقيقه انا داير اقول انه الثوره الروحيه بعكس الثوره بتاعت شنو بتاعت العالم الثوره الروحيه داير صبر سوري ال- ال- ال- الوضع الروحي داير صبر انك انت تصبر, داير على انك انت يعني ربنا ذاته يغودك. يعني لو في تغيير, في حاجات انت متشوق على انه يحصل, في حاجات ما عجبك, في انت مثلا بتواجه الزول بتقعد معه, اكيد في لجنه في المنظومه الاداريه الروحيه اللي انتم موجودين, اللجنه دي بتسمع منك, واللجنه دي بتغود كل التفاصيل اللي حاصله دي. فالحقيقه انا داير اقوله هنا ما زي هنا, هنا ما زي هنا, زي ما انا ضربت مثل البيت ما زي شنو, ما زي الشارع. فبيتطلب منك تتعامل بطريقه شنو, تتعامل
0: بطريقه يعني ما نخلط الامور, يعني ما لا الافكار لا لا لا الثوريه والحاجات اللي انت بتشيلها من من الواقع من المجتمع ما تجي,
1: ما تدخل جوا الكنيسه, ما تدخل الافكار دي جوا الكنيسه. ليه؟ لانه الكنيسه منظومه والعالم ده منظومه تاني خالص. انت لو عايز تنجح في كل حاجه, كل ما هو روحي يتعامل معه بطرق شنو, بطرق روحي. انا داير اقول انه مرات شباب قاعدين يغلطوا في الحاجه ده, بقول لك انه الغايه بتبرر شنو,
0: وسيلة.
1: الوسيله يعني هدفي الاول والاخر يكون في تغيير. عشان يكون في تغيير انا بعمل اي حاجه بس عشان اشيل الغايه ده, اشوه سمعته, اشي بيه, واتكلم بتفاصيل ما كويسه فيه, وا وا وا, عشان في الاخر احنا شنو نشيله. بس انا داير اقول لك انه الغايات المقدسه يجب عليها الوصول بطرق شنو, بطرق مقدسه. الطريقه اللي انت بتتعامل به مهم, زي ما هو هدفك علينا انك عايز تشوف تغيير, انت عايز. فده وده بيختلف من بعض.
0: كويس. يمكن احنا جينا للخواتيم, لكن بشين عشان احنا نصل لارضيه, ارضيه كده مناسبه, ارضيه مناسبه لي انا كشاب, وارضيه مناسبه لك انت كقائد. الحلول شنو؟ حلول عشان احنا مثلا خلاص احنا حصلنا مرحله بانه احنا دايرين نشيله, بقى ما في محل تاني الا هو اتشال. الحلول شنو؟ اول بديل شنو؟ كويس. او او او او بسيط لك, ان احنا عملنا له شنو عشان احنا نشيله, جهزنا له شنو. كثير من الناس عاوزه تعمل ثوره وناسي الرجل ده او القائد ده بعد ما يمشي من هنا هيمشي وين. فالفكره دي كده كلمنا عنها, ان احنا يعني احنا جايتين كده عاملين ثورات, القائد مشكله وما قادر نتعامل, ودي ما قياده, وخلاص زول ده كبير وقديم, ما العلم انه كنا 30 40 سنه في الحته دي.
1: صح.
0: فجاه كده تقدر تشيله, الحل شنو؟
1: حقيقه الامر يعني كثير مننا كشباب ما قاعد يفكر في ده. انا لاحظت كثير يعني عايزين نعمل نطيه بالغايه ده, خلاص الحياه والتفاصيل وكل الحياه اللي هو قاعد يعمله ده ما عجبنا, او هو قاعد في ممارسات في حياه كثيره ما عجبنا, احنا خلاص عايزين نشيله. لكن في نقطه مهمه هنا ما قاعدين نفكر فيه, اللي هو لما احنا نشيله الزول ده هيعيش ازاي. ليه؟ لانه مثلا كغايد او كراعي بتاعت كنيسه, انت بتلاقي انه مثلا هو في الكنيسه لفتره طويله, هو ما عنده شغل, ما عنده بيت, ما عنده. الكنيسه هي اللي كانت قاعد تعوله, الكنيسه هي اللي قاعد توفر له, الكنيسه هي اللي كانت مديه سكن. فاحنا كشباب لو احنا فكرنا على انه احنا نشيله برا, لازم احنا نفكر, لازم احنا ندبر له الحاجه اللي بيساعده على الاقل, لو ما كل العمر, لكن في فتره بسيطه, ومنه بعد كده يقدر يقف على رجله. ليه؟ لانه هو كان واقف على الكنيسه لفتره طويل. فلو احنا ما فكرنا لده, ما انا هو ذاته ده طريقه ما افضل حاجه. عشان كده انت بتلاقي انه الغاده قاعدين يقاوم. ليه قاعدين يقاوموا؟
0: ما داري يمشي لانه
1: ده بيجي اكل عيشه. يعني ده بيجي خلاص, ده مكان انا قاعد ناكل فيه, ده مكان قاعد نربي فيه عيالي, ده المكان ده كل التفاصيل ده. عشان كده هو رافض. لكن لما انت تيجي توفر له البديل بطريقه كويس, ولو ده فعلا انت كشاب ولا كشاب او كمنظومه اداريه هدفكم على انكم الغايه ده تشيلوه من هنا, وعايزين المنظومه ده تمشي بطريقه كويس, وفروا له بعد كده ده تشيلوه. على اللي قلته
0: انت وزاد برتاح نفسيا,
1: وزاد نفسيا برتاح
0: بالضبط,
1: وزاد بقول خلاص ما في مشكله, انا لو كده انا بخليها عليكم.
0: احنا عاوزين نوصل لمرحله خلاص ما في مشكله دي.
1: بخليها عليكم.
0: ما هو فينا زكريا, ما ممكن زول هو انت وهو قاعد في البيت بتاع المؤسسه, وبياكل من المؤسسة وعياله من المؤسسة كله من فجأة كده أنت دار تشيله صح بدون صح حلول صح. فده الموضوع اللي هو يعني بيخلوه لسه متعصب
1: صح.
0: ولكن
1: صح
0: نوعا ما زي ما أنت قلت أما نحن نوفر بعض الأشياء أو أبسط الأشياء
1: مقاومات الأساسية
0: للحياة أنه يقدر يعيش بيها وبعد ذاك يمكن بتنازل. أنا شايف يمكن يتنازل
1: صح التنازل هنا ممكن يكون يعني بيقدر يتنازل لكن كوننا احنا نخصيه بس كده من غير ما نوفر له حاجة صراحة ما أفضل حاجة يعني حتى هنا لو أمام الله مثلا قاعدين نقول ككنيسة أمام الله ما أفضل حاجة ما أفضل حاجة خالص.
0: طيب في في في نقطة تانية دي بتقودنا لنقطة تانية من ضمن الحلول ودي أنا ما قاعد أشوفها في كل القيادين أو القادة. أنت كقائد حصلت مرحلة بتاع إنه أنت ما منتج أنت خلاص أنت حتى أنت حاسس بإنه أنت ما منتج ما مقدم حاجة أنت قاعد زيادة عدد أنت عبق أو عق أنت يعني زي ما بقول مجمد المؤسسة مجمد الأفكار مجمد الشغل أنت ما قادر
1: تتنازل
0: ما قادر تقدم حاجة أنت ليه ما تقدم استغالة؟
1: لذا أنا أرجع للموضوع أنا قلت لك الموضوع يعني بزاد الغادات اللي قاعدوا لفترة طويل في عمل التحول حصل

0: المنظومه اللي انا فيه اللجنه الاداريه اللي موجود بتغيم الشغل بتاعتي. يعني انا ما معناه غايد معناه انا فوق السلم الحرمي بتاع كل حاجه في كل حاجه, لا في منظومه اداريه برضو بتحاسبني انا. ليه؟ لانه المره فاتت انا قلت انه الاكاونتابيليتي لازم تاخدها للمحسوبيه تتحاسب. فلو هم انت بتبدا تاخدها للمحسوبيه اوريدي ما بتصل للمرحله ده, لكن لو ما قد تاخدها للمحسوبيه يكون عندك مشكله. فكغايد اللي مثلا ما قاعدين دي صح في واقعنا الحالي صعب انه دول يقدم استغاله. ليه؟ لانه زي ما انا قبل قلت ده بيقى كليش وتفاصيل, لكن الحقيقه بقول انت كغايد لقيت نفسك ما منتج للامانه اللي يقول لنفسك انت بكره هتتحاسب. بليز قدم استغالتك, قدم استغالتك يعني ما عيب على الاقل تعفي نفسك من حاجات كثير بكره. وبرضو انا ممكن قاعد اقوله بكل سهوله حسي بس ما سهل بالنسبه لي اني اعمل كده.
1: بس هي اللي قدم استغاله.
0: لا لا
1: والله صعب
0: ده ممسوح من حساباتهم خالص.
1: كويس يا مشاهدينا الكرام, شكرا لكم للمتابعه وللمداخله. ماشي نختم ممكن مع اخوتنا وصديقتنا نور الهدى. نور الهدى بقول لك صباح الخير, صباح العافيه عليكم, منورين استاذ ايمن والدكتور زكريا. صراحه الموضوع جميل جدا, زي ما ذكر بعض دارسين لاهوت, الواحد بيكون فهم كل حاجة في وقت ويمشي الكنيسة بيشوف الكلمة ما زي في فكره. يعني ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه جوالك. فبالتالي بعض منهم بيكونوا مجموعات من الناس ويكونوا مركزين أو بيعاملوا مراكز وبينفصلوا من الكنيسة. فدي مشكلة احنا ماشيين نختم بها. تلقى الواحد استنار فهم وجاء راجع الكنيسة أو المؤسسة اللي المؤسسة ما ماشي بنفس الفهم بتاعه, يقوم يطلع مجموعة من الناس يمشي يعمل مجموعة حقته ويبقى هو القائد بتاعه. فأنت فكرك شنو في الموضوع ده؟ في الموضوع بقى شائع عندنا أيام ده, بقى كله نفرين ثلاثة تلم لك نفرين ثلاثة تعمل مجموعة كده تصورهم وتعمل هنا وخلاص تفصلهم من شنو, من المؤسسة الكبيرة وانفصال الأفراد من المؤسسة الكبيرة. فكثير من الناس بقت تشتغل الشغل له.
0: صح, يمكن السؤال اللي انت قلته ده سؤال مهم خالص.
1: دي نور الأستاذة
0: نور الحدى, مرحب بك, مبسوطين. شكرا من أجل السؤال المداخلة والسؤال الجميل. نور الهدى وغفران طبعا هم أخوات. شكرا من أجل مداخلتكم الجميل. سؤالك يا أستاذة سؤال جميل خالص وده واقع فعلي. زول الليلة درس لاهوت اتمكن وربنا رفعه وأحله, طوال داري يعمل له كنيسة أو داري يعمل له مجموعة. بس خليني أنا داري أقول لك حاجة, أنت الشاب ولا أنت الشابة ولا أنت الزول اللي وصلت لمرحلة ده حقيقة, وده رسالة خاصة لكل شاب وشاب. أنا داري أقوله تعرف ربنا لا من فتح عيونك أو لا من أنت استنرت اتعلمت, انت ما استنرت وتعلمت عشان تعمل مجموعة ولا عشان تتعمل كنيسة. ده مهمة, ده نقطة مهمة تخليه في بالك. عيونك افتح عشان الكنيسة اللي انت متواجد فوق تقدر تساعدها تمشي لقدام. بدل ما انت تعمل مجموعة, انا داير اقول لك انه نفس الكنيسة اللي انت قاعد فوقه ده ليه ما يكون عندك رغبة على انك انت تساعد وتمشي لقدام. فتشجيع وتوجيه اللي زول قاعد يجي قاعد يفكر بالطريقة ده, ربنا ما فتح عيونك ساكت, ربنا فتح عيونك لناس بيتكم. يعني الليلة الكتاب وصف قال انه ناس يبشروا من سامرة من اورشليم, بعد كده سامرة, بعد كده اغاسي شنو, اغاسي الارض. الليلة عيونك فتح وانت كنت في اورشليم, طوال انت دار تنود دار تمشي اغاسي الارض ولا دار تمشي سامرة؟ لا, بيتك ده هو الاولوية بتاعتك, لازم يكون ده الرغبة بتاعتك. تعليمك ده ما عشان تدين به ناس الكنيسة بتاعتك او المكان اللي ربنا خدتك فيه وبعد كده تمشي المحل تاني, لا تعليمك على الدوك ليو ده عشان تساعد بيه. فعشان كده تشجيع بداية لكل شاب, ساعد بالتعليم اللي انت لقيته ده, ما تمشي بعيد لكنيستك. لو انت شايف في طرق ما ماشي بأفضل حال ساعد بيه. ليه؟ لأنه ربنا ما رفعك ساي, ربنا رفعك عشان انت دي تشيل اخوانك القاعدين شنو معك, ما رفعك عشان تبي تعمل كنيسة تاني. عارف النفطار انت مش قادر تعمل مجموعة تاني, اكيد انت هتبدأ معهم شنو من بداية. فليه انت ما تبدا مع ناس الكنيسه بتاعتك؟ صح انا عارف في في في في تحديات وفي كل الحاجات دي بتواجهك, لكن انا داير اقول انه لو انت قعدت وصليت وقلت لربنا زي ما انت ساعدتني وانا اتعلمت ويوني فتح, انا عايز اخدم بيه الكنيسه اللي انا قاعد اصلي فيه وانا قاعد

0: جنبه البيت بتاعتي ربنا بيساعدك، وبتلاقي انه في نعمه في الرعايه اللي انت موجود تحتيه، هيساعدوك على انك انت تقدم خدمتك وتكون بركه، وتكون سبب بركه لشنو؟ للكنيسه او للمجموعه اللي ربنا خدتك فيهم. ففكره انك انت دار تطلع برا، انا شخصيا ما قاعد اشجع الفكره، ودي فكره ما صح. وفي نفس الوقت ده اكتر فكره شباب قاعدين يكونوا مجربين به، بالذات لما انت تتعرف وتتعلم والتفاصيل. يعني مثلا انا لما درست، انا لقيت نفسي مجرب بالتفكير ده، انا قلت لا انا ما بعمل كده. انا زي ما الكنيسه ساعدتني يوم من الايام على انه انا اتاهل وانمو وامشي لقدام، ده بيتي، اولويتي وين؟ في بيتي. لو في كنيسه انا هساعدها انه تنمو وتمشي لقدام، اولويتي في بيتي. فده الحقيقه، لا داري اقول انه اولويتك في بيتك، حتى ولو كان بيتك ده بيعطي طريقه خراب ولا بطريقه ما حلو، اشتغل في بيتك، لانه ده بيتك، ده بيتك يا شاب، ده بيتك يا شاب. ما تمشي تشتغل في بيت ناس او تعمل لك بيت شنو تاني، ده بيتك.
1: صفحه ما تمشي تشتغل بيت ناس. كويس استاذ زكريا ومشاهدينا الكرام، احنا جينا للخواتيم. بس خلاصه كده عشان نلملم الموضوع، الموضوع زي ما قلنا موضوع شائق، موضوع جميل، موضوع موجود الان في كنائسنا، موضوع في مجتمعاتنا على مستوى الدوله، أزمة حقيقية موجودة بتاعة قيادة. فنحن تناقشنا في حاجات كثيرة جدا جدا، وعرفنا مميزات بتاعة القائد، وعرفنا كيف أنه تدير وما هي المتطلبات اللي أنت مفترض تكون فيك، وعرفنا مشاكل التي تسور الشباب، كل الشباب عاوزين يسوروا. وفصلنا ما بين الثورة الروحية والثورة الموجودة على مستوى العالم. أيضا وضعنا حلول، هناك حلول، لابد أن يكون حلول للثورة وللفكرة اللي أنت جبتها دي. إذا أنت عاوز تشيل، إيه البديل أو الحلول شنو للزول أنت عاوز تشيل؟ نحن الخواتيم كلمة ختامية أستاذ زكريا، وإنه نحن ماشيين نختم حلقتنا لهذا اليوم.
0: كلمة ختامية، شكرا من أجل مشاهدتكم. وأنا في الختام قاعد أقول إنه وإنت كشاب رسالة خاصة اتواضع، أي معرفة اللي أنت بتلاقيه اتواضع، أنزل تهت ربنا لما يفتح عيونك أنت أنزل تهت. لو أنت تعلمت أي حاجة أنزل تهت، كل ما أنت بتنزل كل ما ربنا شنو بيرفعك. هدفنا ورغبتنا عايزين نأثر، عايزين نغير، عشان يحصل تغيير يحصل تأثير أنت محتاج تنزل تهت مع كل معرفة اتواضع. كل ما أنت بتتواضع كل ما ربنا بيستخدمك أكتر في الجيل بتاعتك، في الكنيسة بتاعتك، في أي منظومة اللي أنت بتلاقي نفسك فيه، بتلاقي نفسك قادر أنك تقدم حلول، وفي نفس الوقت الكل عايزينك تجي وتساعد عشان المنظومة يمشي شنو لي قدام. فلو عايز تغيير أنزلته.

0: يا الله تقريبا انجو علقت في الحته دي.
1: ما عليك شوف عادي ما عليك عادي ما
0: عليك. يا رب الحكمه شنو يعني؟ الحكمه شنو من الموضوع ده كله؟
2: برا برا برا برا صندوق كثيره كثيره عملوها كثير. طيب برا برا برا برا تراك؟
0: لا ولا تراك مستهلك
2: مستهلك. طيب برا برا برا الويف
0: خطيرين
2: هذه ظابطه
0: حتكون ظابطه
2: على فكره حتعجب الناس انا حاسه كده غالبا. برا الويف كله اوريجينال بدون زيف افكار وصور مرسخه في وجداننا وحاديه التعريف امور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت افكارنا محتاجه فرمطه كلين يعني تنظيف الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف لكن بينهم مسافه ممكن تتمشي تتحرك ما تجيف فكر وتعرف على اطر جديده تلقى بها تصريف غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو اليوطة العاملة لنا دي
1: هو عادي
3: ما أفعل إيسا ما كده توصل أي جو صراحة وشنو الحركة دي
1: وشنو عادي وما عادي ده
3: يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما عارف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
1: عادي يا انجي عادي
3: كيف
1: المحيط بتتغير يا انجي الناس بتتغير النفوس بتتغير
3: مش بقول لك النفوس بتتغير لا ما بيعمل لك النفوس لا النفوس بتتغير المحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتغير كله عادي يا إنجي لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
1: عادي لأنه في النهاية
3: بيحصل
1: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دارين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت دار أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي كنت قايلة نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
3: لا لا لا لا لا كنت دار أكون دكتورة
1: يا أخي لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت مش أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد
3: نفس الفهم بتاعي
1: بجد كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا
3: وانت ما كنت بتبكي
1: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي السنون وكانوا بيعالجوا في حاجة يعني فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى دخلت الثانوي لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة لكن انا صراحة غيرت كثير يعني انا غيرت كثير شديد صراحة أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشوفتها يا زلمة اتكيفت وقلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان فاهمة بس بالحركة دي يعني وعشان قمت عادي قمت غيرت الموضوع
1: كسرت حالك
3: ومشيت بجد دايره ابقى ما اعرف لك مره دايره افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
1: اي طبعا عندي المرحله كان ظهر فيها المسلسل بتاع جريز اناتومي
3: انا
1: طبعا كنت خلاص قايله انه المستشفى حتكون بنفس المنظر لما اكتشفت ان انا قاعده في السودان قلت لا لا لا ما دايره مع اي مستشفيات
3: بجد وبعد كده كنت دايره امشي ازور كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف ما ادري صراحه وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده استمرت لك بهندسه الديكور بعد شويه قمت شنو اللي خلاني احب المحاسبه والحاجات زي كده والبزنس والكلام ده بس لقيت لك دفتر بتاع اخوي زمان كان عشان اخوي قرا محاسبه يعني اخوي كبير فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك فالمنظر عجبني انا نوعا بحب الرياضيات يعني فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا لبس الحاله دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قال لي محاسب. قلت له هذه بيقروها كيف كذا وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخل هنا ده اسمه شو ده ادبي
1: اوكي
3: بزنس اللي هو مجال بتاع مانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. قمت توي رايي قال لي في الوقت ده خلاص متغيرت رايي عادي برضو
1: من الديكور
3: لمحاسبه، فاهمه؟
1: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده هو طبيعي
3: عادي
1: جدا
3: بيحصل يعني.
1: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت دايره كنت دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص دايره اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسة وهو الثانوي وابتديت أقرأ المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيزيكس والحاجات دي، لقيت إنه دشنو الملل ده
3: طبعاً
1: دشنو الملل ده، أنا ما أحب حادي نهائي. ففي الوقت ده أنا عرفت إنه أنا ما ينفعكم في المكان ده أساسا لأنه أنا ما مستمتعة. فهسه أنا ما مستمتع في الأي بي سي بتاع الطب ما حقدر
3: أكيد طب بعدين ده
1: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا إنجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعد مرات حتى بننجبر إنه نخلي حاجة، مش إنه أنا اكتشفت إنه أنا ما بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي أوبشن بتاع لا لا لا لا أنا ما حقدر أغير بيتي ولا حقدر أطلع، ما كان أوبشن زي كده. أيوة. أنت مجبورة أساسا تشيء نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب أنا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
3: اي طبعا
1: افرط فيه، وانا
3: ما بقدر
1: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت هتمشي هتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا هنغير بيت هنغير
3: طبعا
1: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كأسرة، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كأسرة، لكن في ناس تانين الاب في حتة الام في حتة العيال في حتة وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجة عادية؟
1: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما هي عادية، وكلنا في النهاية اذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حارب دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هقدر اقول ان هي ما حصلت؟ لا ما هقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حارب حصلت. واكبر دليل انا ما قاعد في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا هتعب شديد. لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما هستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في أوبشن بتاع إنه أنا أيوة. يعني إنه أنا ممكن أوكي أخذ فترة وبعد كده أشوف ممكن أصلح الموضوع كيف. لكن في للأسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبة، واحد بيقول إنه مستحيل أتخطى الموضوع ده أو مستحيل أستقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني أنا حابة أقول إنه ده عادي عادي. حاجات زي كده بتحصل عادي، بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن أنا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني وتغدر به حسيت إن هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول أنا بعزه شديد فجأة يكون سبب في إنه أنا أتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
3: وكمان يعني يا ترين ما في. بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير.
1: أي
3: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة لكن ما بناخذ بالمسببات بناخذ بأن هو الظرف كظرف يتغير فده عادي إن هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني للأسف الشديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير أنا ما حعرف أتصرف فيها ترى ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب أنا كنت مثلاً في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان
1: أيوة.
3: مهم والحاجة دي تغيرت فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بالحاجة دي وأقول لا هي ما عادي ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقيت ما موجودة أو إنه أنا مثلاً بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فهذه هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي وما بس تغدر بي الترنيم ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
1: وأنا بقيت في حتة تانية
3: يعني مثلا اهتماماتك في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
1: يعني إحنا ما اختلفنا
3: أيوة.
1: إحنا حلوين
3: إحنا حلوين
1: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات احنا بنفضل حاجات على حاجات يعني مثلا افضل كده هي ما بتفضل كده بتفضل حاجه تانية هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات فما حنقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي فحنغير برضو عادي حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حادي ما بحب ده ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف لك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي على فكرة
3: ده بيحصل
1: بيحصل كتير شديد
3: بس
1: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني لانه يا ما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
3: طبعا
1: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دي الناسي لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلاك نسيتهم مثلا
3: أو زي خنتهم
1: أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين فيعني الإحساس ده حلو على فكرة بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته وللناس اللي بيحبهم كده بحس إنه في الوقت ذاك إنه لا أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب أنا أتصرف كيف
3: هم زاد ما حيفكروا عني بيت صورة حيقولوا خلاص سافر ونسانا والحالة دائما بنقولها لبعض يا تريم يعني مشكلة بتخلي الموضوع الحالة بتخلي انه الحالة دي ما عادية شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده ده في العلاقات
1: ومشيت عملت اصحاب جداد
3: عملت اصحاب
1: كده اصحابك ده الناس منه ذاته
3: يعني تحس ده صحيح برضو خواتي
1: برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني
3: يا اخي بنضغط بعض شديد يا
1: ترى بنضغط بعض احنا بندوس على بعض
3: انا بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي ببساطه يعني بقدر اقول عليه هو حاجه عاديه عادية مدام هي حاجة بتحصل, مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا, لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا, انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا, فنفترض اتزوجت, الوضع اختلف تماما, بقوا اصحابي
1: حقيقي
3: غير الـ غير الـ
1: كمان دي دي, أيوة. دي على فكرة بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحدة فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحدة في الشوت تتزوج كويس, فبقت شنو, بقت 24 ساعة في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين,
3: ايوه
1: هم اللي هو يعني انا
3: قلت لهم هو
1: انتوا سنجل دين معلش اقعدوا في الجنب كده.
3: ولا وكمان شنو يعني الحياة اللي بتكون غيازة انه يعني انت ماشية خلاص انا ماشية لنسابتي, فاهمة اللي هو كلام انا ماشية لنسابتي انا
1: ليه يلا في الوقت ذاك صحبات ما
3: عندهم بده يكونوا دايرين يتلموا
1: يتلموا فاهماني. أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم, هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم, فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته, في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين. فما
3: أبشر كنتي حاجة, أبشر كنتي وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت أحسي حيتغير قدام, بس حبيت أقول كذا
1: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يعني.
3: لا ما بجد حاضر يعني ما شنو عشان إحنا ما ليه حاجة نقول موضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصه ونا
1: حصل لها تغيير وغيرت يعني
3: قررت انه لا انا داري اخلي
1: أيوة موضوع يعني الموضوع بسيط يا جماعه
3: نمشي حاجه ثانيه
1: هاي في شنو ليه نضغط على بعض
3: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرت. وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ما انت براك بتكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دي ما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه. امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما تغيرت انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
1: دي يدعمونك الموضوع في راسك
3: تكون انت ذاتك تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه هي تتغير وانا ما اتغير. لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير وليس حتتغير يعني هي ما
1: حتى لو ما تغيرتي يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي شنو انتوا كمان يا اخي خليكم تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد هاي كويس انا كنت بحب الحاجه دي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شنو سيين هو بس ده
3: كده ترى نطلع برا الموت شويه
1: حتى يطلع برا الموت زين كده
3: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
1: فعلي
3: لا حول ولا قوه
1: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندسين صوت ممكن يكونوا بيهرشونا.
3: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تبتدي انت
1: لا لا خشي
3: ابتدي
1: خشي خشي
3: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
1: ابشري يعني ابشري
3: انا حزين انا قلت انا بحب الرياضيات
1: قبل شويه
3: قبل يا حبيبي شويه
1: انا قلت انا بحب الرياضيات يلا ها ورينا الحب ورينا
3: عيني 6 في 6 36
1: انا طبعا يعني ما عارفه مبدئيا كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
3: معاني 1 زائد
1: واثقه في الجمهور
3: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
1: ايوه
3: تمام دي قاعده حافظها عن ظهر قلب ولا سمها شنو
1: ايوه
3: زي اسمي تمام ف هنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا مادام في 36 هنا أنا حقوم أعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو؟ يعني نفس الحاجة ممكن نبدلهم عادي.
1: أيوة عادي.
3: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already. فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
1: عايزة صفك.
3: دي اعمل الحركة دي. اصبر.
4: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجي لي السؤال بتاعي.
3: في الرياضيات.
4: ما فزول
3: بفوتني.
4: واثقة. قالوا لي احسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكتر طبعا. مش؟
3: المفروض اكتر.
4: انا ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون. اول حاجة.
3: اقل من 20.
4: اول حاجة. القضارف.
3: طبعا شايت من القضارف صح؟
4: مدني.
3: اها. جنب القضارف.
4: التكيلات.
3: جنب المدني. اها. اوكي.
4: جنب المدني. كسلة.
3: اها.
4: الابيض. كده خمسة. انا قلت كسلة صح؟ الفاو.
3: امينة. جنب مدني كانت برضو.
4: شو كله جنب مدني؟
3: لا ما في حتى كده كان جنب مدني يا ترى ممكن اقوله برضو.
4: الحصحيصه.
3: اها.
4: بور السودان.
3: اها.
4: اللي حسيتك فاجأتك لانه كبيره كده
3: في الشماليه يا ترى.
4: دونغولا. الحته ديك يا اخي الحته ديك اسمها شو؟
3: في نهر كده احنا زرناه. نهر كده.
4: اصبر يا انجي. اصبر.
3: نهر حاجة.
4: انا في حاجة ثانية. الحتة ديك يا انجي. الحتة
3: في الحدود.
4: ايوة بسافروا بها.
3: هاي تانو دي سهلة.
4: ما يجي هي سهلة. يلا انا ظاهرة. حاول اتذكرها. اسمها شنو؟
3: انا ممكن اساعدك.
4: ما تقولي انت شو انت قاعدة ليك. حلفة. بس دي حلفة. كنت من قبل في راسي.
3: في تاني يلا ها. في الشمالية برضو في لسه.
4: في لسه. كوستي انا قلتها.
3: كوستي ربك. لا كوستي ما قلت يا كوستي.
4: هستي كم هستي ده كم
3: كوستي ربك محاي واحدة. أيوة. اي ربك جوا
4: كوستي مشيها يا انجي ما
3: انت عمليا منطقتين بالقوة صح.
4: انا عمليا منطقتين.
3: يا ترنيم عطبر. يا ترنيم
4: عطبر.
3: كيف تنسي عطبر.
4: ايوة انا
3: وفي حتة تانية يا ترنيم برضو.
4: أيوة.
3: وفي الشمالية برضو لسه.
4: خلاص انجي قولي الباقي يعني
3: كريمة.
4: خلاص. والمشاهدين يكتبوا لنا
3: حسي يعني. كده يا جماعة فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج دير يا ريت يا جماعة تكتبون لنا في الكومنتات
4: وتعرف أنا هزبك حقا دي حكون شغال فكر في ولاية نحق نرجع للموت نهاية
3: البرنامج. لا نرجع عين في حركة طيب. سحرية كده حتخلينا نرجع.
4: أيوة الحركة دي رجعنا لكم من جديد.
3: طيب احنا كنا نتكلم في شنو عشان انت كنت فايره شديده تقريبا.
4: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في الفايره فارجع في نفس النقطه اللي انت فايره فيها.
3: لا ما عيني ما احنا طالعين بالريموت ليه؟ عشان نروق الدنيا.
4: عشان نروق الدنيا
3: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل وبنطلع بالريف
4: عادي
3: بالراحه
4: عادي ذاته هو في شنو ما عادي.
3: ايوه
4: احنا كنا
3: بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
4: اهدافنا تتغير شغفنا يتغير الناس
3: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي ان هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم كلامي جاي ده كلام تقيل. حياتنا عبارة عن محطات. يعني أنا أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي. هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر
4: ما عندي عشرة
3: ولا ما عندي عشرة؟ لا أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد ولا وفاء ووعد وكل الناس. فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة ومحطة مهمة. يعني هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص انا حامشي وعدي وخليك بالقطر وافوت. لا دي معناتها محطات مهمه جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
1: ده زي لما نجي أنت يعني صاحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعتنا دي كانت كبيرة شديد.
3: أيوة أيوة
1: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بفرق معي في شيء ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بحب بعض كلنا أي حاجة لكن إحنا كنا في الوقت داك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة مشينا مدرسة تانية حامل أصحاب جداد كويس ووقت داك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب يعني حكاية حتجوط حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا ده مع ده مع ده مع ده فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون بتواصل مع بعض لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في يعني حياتك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة فهماني لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعه انه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلاقي انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي
3: وكمان حصلت لي الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غايه والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخد كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل أيوة. حاجة زي كده وما بعرف لك شنو
1: ما حقدر أمشي ما حقدر أمشي لي قدام ما حقدر أمشي لي قدام كل في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساسا فخلاص حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب إنه حصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه بالزبط. يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم أيام تحصل له فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت حتقدر تشوف الخطوة الجاية حتقدر تشوف الأمل أو حتقدر تشوف إنه في نور في النهاية أنا ممكن أتعلم أوه. من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟ جات حلوة صح لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني
3: ده معناته يا دريم
1: إنه
3: عادي جدا حلقة جميلة جدا ورائعة جدا أحلى حياة نحن بيقول حلقة جميلة بدون
1: ما الناس أساسا حلقتنا وحلقة جميلة
3: ولا ما جميلة
1: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
3: حلقة جميلة ولا ما جميلة ونقول للناس
1: باي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: صباح المودة لأهلنا في كل مكان. أهلاً ومرحب بكم وأجمل صباح عليكم. صباح القهوة والشاي والمزاج الرايق، صباح الابتسامة، وإن شاء الله رب الأخبار الجميلة اللي دايماً بتغير مودنا وبتغير مزاجنا من الصباح. إن شاء الله رب دايماً في إلفة وفي يعني مودة كده ورحمة بتلمنا كلنا في حوشنا الكبير. راديو سمر إزداء دايماً يعني بتحبوا أنكم تقول علينا كده أنه ده البيت الكبير. بنشكركم لأنكم حاسين بالأمان، حاسين بالأريحية، وحاسين فعلا بالود اللي دايما بيجمعنا. فعشان كده في كل صباح بيسعدنا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وكمان في موضوع جديد نتحاور ونتناقش فيه بكل أريحية، وكمان نتبادل يعني المحاور، وبنستنى أكيد تفاعلكم وكمان كتاباتكم الجميلة اللي دايما بتتحفنا وبتاخد جزء كبير من موضوعنا لما تردوا بالكومنتات والتعليقات الجميلة اللي بنلقاها منكم. حبابكم وسعيدة جدا يعني أرحب بالزميلة الغالية رشيدة خليفة. أهلا ومرحب بك يا رشيدة.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، وصباح الخير على كل زول بسمعنا دانا من وقته، زول قاعد منتظر إنه يخش معانا. بنصبي على كل الناس في أي مكان هم فيه، بنقول لهم أبدوا يومكم بقدرة ربنا، وأكيد يوم حيكون جميل. دي الرشيدة لازم تاخدوها كده زي الحبة الصباحية، ما حنقول عليها إجباري لأنه علاقتك مع ربنا ما بتكون بالجبر، علاقتك علاقة محبة. فأحلى صباح إنه تسلم يومك لشخص أنت بتحبه. لو أنت بتحب إنسان لقيته كده من الصباح أول ما فتحت جاء أداك حضن كده وباسك وقال لك أنت أحلى حاجة في حياتي، أنت اليوم ده حتحس إنك أنت أجمل حاجة. فما بال إنه نحن عندنا رب محب فاتح لنا يدينه منتظر إنه نحن نجي ونترمي في حضنه عشان يدينا حضنه الدافي، يدينا قوته. أنا لو فعلا حسيت إنه أنا بترمي في حضن أبوي ولما أطلع من الحضن ده بطلع بالأمان وبالسلام وبالقوة، أنا تاني ما في حاجة بتهمني في الدنيا. المشكلة ما في حضن، المشكلة كيف نحن نعرف نستمتع بالحضن ده. فبجد عشان كده أنا كل كلمتين محتاجة بقول أدوا يومكم لربنا، أدوا يومكم لربنا، مع أنه أدوه مشاعركم، أدوه عقولكم، أدوه قلوبكم، أدوه أجساتكم، أدوه كل حاجة. هو عنده القدرة وعنده المقدرة أنه يهندل كل حاجة، يفك كل العقد. أنا ما عارفة، أنا قاعد أحس أنه ربنا داري بسطنا ونحن المسكين بيدينا ورجولنا في الحاجة الصعبة. فربنا يدينا القلوب السليمة، القلوب الدغرية، القلوب اللي بتعرف تحس، القلوب اللي بتعرف تخلينا نستمتع، والدين العقل ده اللي شغال مرات عكسنا بخلينا إنه ما نصدق إنه ربنا بعظمته بجلاله فاتح يدينه ومنتظرنا نحنا برغم غلطنا ورغم مشاكلنا ورغم اللي بنعمله في الظاهر واللي بنعمله في الخفاء ورغم ورغم ورغم، لكن كل يوم حقيقي في بداية جديدة لحياة جديدة، في إله محب منتظرك بيقول لك تعال اتبعني، تعال لي وخلاص كفاية، تعال لي بس وخلاص. فخلونا نعرف كيف نمشي، نعدل خطواتنا ونمشي لربنا، عشان كفاية بهدلة وكفاية ضياع وكفاية توتر وكفاية مشاكل وكفاية توهان لدرجة نحن بقينا نتوه حتى جوا نفسنا، مش مع الناس التانيين، جوا نفسنا مع نفسنا بوجد في بوابات بتاع التوهان. فأحلى صباح عليكم وكفاية كده يا ناس.
0: طبعا اكيد يا رشيدة، احنا يعني بحس انه انا قاعدة في قاعة الأستاذة رشيدة بتتكلم، مهما طال الكلام لكن اكيد فيه روح كده جميلة بتخلي الزول فعلا يكون منتبه.
1: انا استدار اشتكيكم للمتابعين يا اخواني،
0: ان شاء الله خير يا رب.
1: النظارات، انا اخواني حقيقي عاملين معي مشكله في النظارات، نظاراتي كثيره فبقول لك بتبهدل الدنيا بورقك ونظاراتك. زوله بتكتب وزوله بتقدم وزوله بتحب تكتب، لازم يكون في ورق ما بحتر كده ونظارات وبتاع. مره رشيده كيف مش رشيده كده بتكون لازم نظارات كثيره واقلام.
0: الحمد لله انه الليله معانا نظاره واحده. فبجد اهلا بك يا رشيده، وان شاء الله رب الصحه والعافيه تعيش ونشوف نظاره ثانيه تكون
1: لا يا منها. اللي علقه في الضيبه فوق
0: بجد حابة أرحب بكل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي وكل زول بدأ معانا من دقيقتنا الأولى, وأكيد يوعدنا إنه حيستمر معانا ويكمل معانا حلقتنا, لأنه رحلتنا الليلة رحلة جميلة بناخدكم فيها مدتها ساعة ونص نبحر في موضوع جميل ورائع جدا جدا بهمنا كمجتمع سوداني. يمكن نكون سمعنا عنه كثير ومرات بيكون متداول أكثر بين الستات. فالمرأة السودانية معروفة بقصصها الجميلة وحكاويها الما بتنتهي, مرات بتكون مقبولة ومرات بتكون مرفوضة, مرات حتى هي ذاتها ما بتحب تحكي كثير عن حياتها وعن الأحداث اللي ممكن بتمر بيها في عمرها مما كانت هي طفلة لحد ما بقت امرأة ناضجة, إذا كانت زوجة أو شابة أو امرأة عاملة, كثير من يعني التحديات اللي ممكن تواجهها في حياتها. لكن المرأة السودانية ما بين التضحية والتمرد هنالك قصص وحكاوي ويعني حوادث ممكن نقول عليها وممكن تكون مواقف مضحكة, وممكن برضو تكون مواقف ممكن تكون حزينة جدا جدا, ممكن كئيبة. يعني بجد إذا عايزين نفتح الليلة دائرة كده يا رشيدة نقدر نخط في كل يعني في دائرتنا الكبيرة دي خط والله نقاط كده دي
1: نقاط
0: كده أن إحنا نقدر نفتحها مع المستمعين ومع المتابعين ونتناقش بكل أريحية وبكل صراحة وبكل شفافية, لأنه الليلة الموضوع ده بصراحة أنا يعني حبيته, وأنا شاكرة لك يا رشيدة من أجل يعني الفكرة الجميلة دي. يمكن دي واحدة من المواضيع اللي نحنا ما كتير بنتطرق لها, لكن حبينا كده بعد مواضيع كتيرة حبوها المستمعين ويعني حسوها إنه فعلا هم محتاجين يتابعوها. فعشان كده ممكن بس تديني ثواني أدي فيها يعني المستمعين دعوة, إذا أنت عندك أي مقترح لموضوع وعايزنا مثلا نطرحه على منصة راديو سمر, إذا كان موضوع شبابي, موضوع يخص للرجال فقط, للسيدات فقط, موضوع يخص مجتمعنا مثلا, برضو ممكن تكون واحدة من الظواهر السلبية اللي نتجت يعني خاصة في الآونة الأخيرة مع الشتات والغربة والنزوح واللجوء. يمكن يعني أنت موجود في بلد وحاس إنه السودانيين المعقدر في حاجات ما حلوة بدأت تبدر منهم يعني, فبنقول لك حبابك بمقترحك, حبابك كمان بموضوعك, ويسعدني جدا جدا بصراحة أنكم تكونوا مشاركين في طرح المواضيع في عالم منصة راديو سمر. والرأيك شون يا رشيدة؟
1: جميل جدا جدا أنه نحن حاليا نحن زي ما تكنت بدينا اللم في شتاتنا, لكن بدينا اللم الأطراف, فالأطراف اللي بدينا اللمها وبدينا نرجع زي ما كنا, في شوائب دخلت, وفي حاجات برضو عشان الناس تكون منصفة, برضو في حاجات جميلة الناس إذا علمتها وجاية بيها أفكار. فالإنسان محل ما يقعد ما بيدخل وبيمرق بدون ما ياخد حاجة, مستحيل.
0: أيوة.
1: حتى كالريحة في هدومك أنت بتشيلها من المكان اللي أنت دخلت فيه. فنحن 3 سنين أو دي السنة الرابعة كل يوم فيها, وكل مش كل يوم وصلنا مرحلة إنه كل ساعة أنت بيحصل لك فيها حدث مختلف عن التاني. ما مبالغة لكن دي حقيقة. يعني فحصلت شروخ كثيرة جوانا, راجعين أو بدينا نرجع أو رجعنا, أخديها بالثلاثة مراحل دي. في شخصياتنا تغيرت, رضينا ولا ما رضينا, حاولنا نرفض ولا قبلنا, نحن ما زي قبل الحرب, مستحيل نكون نحن زي قبل الحرب. يعني أنا مبارح بتكلم مع أختي في البيت, جاء خبر وفاة زميلتها, فزميلتها في الشغل معاها ليها كل يوم بيفطروا مع بعض, كل يوم بيقابلوا بعض, اتفرقوا بس في فترة الحرب دي, هي جات مكان وهي مشت مكان, ففي الجروبات عرفت انه تعبت شوية, ظروفها الصحية انهارت فيتوفت. اخذت الموضوع اي شوية حزن كده, لكن بعد شوية
0: بقد عادي
1: فقالت لي كلمة انا شخصيا اترعبت منها, عينت لي دي قالت لي تعرف يا رشيدة, قالت لي تعرف ان احنا ولفنا الموت, عارفة لما نزول يقول لك نحن ولفنا الموت, ولفنا بقينا متوقعين, بقينا عايشين, بقى ما حاجة بترعبنا إنه زول يموت, ما حاجة بترعبنا إنه نسمع قصة زول مات. نسمع زمان كان لما نقول لك فلان ده مات انت ده حدث وممكن تتذكر به واحداث. يا الناس انت متذكر لما الناس في لندن حصل لهم جابوا لهم خبر عمهم جابوا له، لكن الناس احنا في اليوم بيجينا نسمع واحد اثنين ثلاثة اربعة، عشان كده حصلت فينا حاجة. نحنا ان كان نحنا بنتكلم، واكيد في منصات تانية بتتكلم، الهدف منا انه نقدر من جوانا نعرف نخط يدينا في الحصل لنا شنو، نحنا وين الحصل فينا شنو، قادرين نرجع تهنا، عايزين رافضين الفات بنفتش فيه هنستفيد منه، ولا تملينا حاجات كويسة ولا حاجات كعبة، ولا نحن لسه في المرحلة الرمادية ما عارفين الحصل شنو. في ناس لحد داسي مخلوعة،
0: أيوة
1: ما قادرة تستوعب انه ده حارب، ما قادرة تستوعب انه هون شتتوا، ما قادرة تستوعب انه خسروا، عايشين كده لسه ما واجهوا النقطة. عارفة مرات مش الانسان بتحصل له صدمة بيقوم بيحصل فقدان ذاكرة مؤقت، في ناس عايشة في الوضع ده. وانا موضوع الليلة بجد انا متحمسة له جدا جدا جدا جدا جدا، لانه حسيت انه هودي عارفة بيقول على شنو بتحت الميزان، نقول عشان رمانة الميزان اللي بتوزن كل حاجة. المرأة هي اللي بتوزن كل حاجة في الدنيا، ما استقلالا بالرجل عشان أتفهم صح، لكن المرأة ربنا أداها هي اللي بتوزن كل حاجة. يعني امرأة سعيدة بيت سعيد، وراء كل رجل عظيم امرأة. المرأة دي أمك، أختك، زوجتك، صديقتك، حبيبتك، المهم هذا المخلوق، هذا الكيان وراك. فهذا الكيان لما هو يتزعزع، لما هو يحصل فيه شرخ، غصبا عننا هنلقى المجتمع حصل فيه شرخ. فلما نتكلم عن المرأة ما حنجي نتكلم المرأة الليلة عاوزة تخطي ياتو ميك اب، ولا جاية تلبس ياتو فستان، ولا ده أنا مع استخفافهم برضو بالناس اللي بتهتم بحاجات زي دي، لأنه دي زينة المرأة، والمرأة بتحب الزينة. لكن أنا بهتم بزينتها من جوا، حسيت انه جوا بيحكي سلبرة. فعشان كده لما الليلة نحن جايين نتكلم على المرأة، ما الحلقة خاصة بالمرأة والنساء هم اللي يحضروها، لا، خاصة بالرجل أكتر من المرأة، خاصة بالشباب أكتر من البنات. لأنه المرأة لو فهمت نفسها والرجل ما فهمها تحصل حاصل،
0: تحصل.
1: لو انت يا الولد ما فهمت البيت تحصل حاصل، هتكون أسرة مشروخة. فنحن حاليا اللي لما جايين نتكلم عن المرأة جايين نتكلم عن واقع المرأة السودانية بين التضحية والتمرد. هل المرأة السودانية ما حصل لها تمرد؟ لا، حصل لها تمرد. هل أفكارها ما تغيرت؟ لا، أفكارها تغيرت. هل ما بدت عيونها دي ما بدت تشوف الدنيا برا فيها شنو؟ بدت تشوف الدنيا برا فيها شنو، لكن المشكلة بدت تشوفها بيعطوا نظارة. أنا نفسي حقيقي حقيقي يكون معانا مش تميز لمتابعين معينين، لكن لأنه بدينا يا ناس أنا وإنت حلقة تكلمنا، وكان بدينا مع أستاذ جاكسون وإنت دخلت فيها معنا، كان نتكلم عن الأسر والتفكك، دخل معانا أستاذ جمال ويلسون، دخل معانا أستاذ فضل، دخلوا معانا متابعين من هنا. فكانت في آراء إنه المرأة بدت لما تلقت بيجت متنفس، ما أخذت المتنفس ده لصالح الأسرة، أخذته ضد الأسرة. دي كانت آراء الناس البرة، وفي ناس دخلت من جوا هنا أخذتها من التسلط أو من. وجاء أستاذ جاكسون اتكلم عن الحرية ومفهوم الحرية هو شنو. جيت تكملت الباقي إنه المرأة كيف تقدر تصوم بيته، كيف تقدر تربي أولادها والتربية، وهي عايزة شنو. فالليلة في حلقتنا دي الناس ممكن أكون اتكلمت كتير شوية، معليش، عايزين نشوف المرأة هل هي حقيقي مظلومة عشان هي لما تلقى الفرصة بتتصرف غلط، ولا هي أصلا معرضة لضغوطات، أو لما تلقى متنفس كده عاملة زي حلة البريستول بتكون مقفولة تغلي تغلي تغلي تغلي،
0: وبعد
1: شوية صفارة تعالوا، بعد شوية صفارة دي لو ما انت ما فتحتيها بتخبط السقف.
0: يعني
1: بتذكر كده، ولا عاملة، عارفة أنا مرة كده كنت بشجبت السبرتاير بيعملوا بها القهوة دي بتشوفها بتاعت دي، نسيت وما عارفة إنه المفروض يكون فيها خرم كده بالجنب انت بتفتحه كمتنفس. رحت مولع عليك النار اللي قبطها من السقف وأنا في الشارع. ابقى أي حاجة لو استخدمتها غلط ما كان لها متنفس بتتفجر في وشك. فيا أخوي اسمعني كويس عشان المخلوق ده ما يتفجر في وشك بعد ما هو طالع من حارب وبعد البيوت ما بدأت تتلمى. خلينا نفرد كده كلام كله في الترابيزة وشاركونا فيه وقولوا انتوا شايفين المرأة السودانية حاليا في شنو جديد وفي شنو تخلد عنه انتوا عايزينه انه تتمسك بيه وفي شنو عايزينه تتخلى عنه وهي ذات عايزة شنو تتمسك بيه وهي شايفينه في شنو جرحة من حقها انه حاليا تقول انا مجروحة من 1 2 3 4 وانا ما حواصل بالطريقة دي او انا من حقي يكون عندي في الفترة الجاية 1 2 3 4 وانت يا الرجل تناقش فيه. عشان كده بحس انه الحلقة دي نحن بس بنرمي كلمة لكن انتوا هتقولوا.
0: نعم عشان كده يعني حابة أرحب تاني بالناس الموجودة معانا على الصفحة وما شايفة أي تفاعل. كمية بتاعت ناس موجودة لا شايفة تصبيحاتكم ولا يعني قلتوا لي أنا معجبين بالعنوان ولا العنوان الليلة إذا أنت يعني ما حابين نتكلم في الموضوع ده أو أنت موجودة وحابة تضيف فيه كمان نقطة حبابك وأكيد الكيبورد موجود قدامك وقدامك ممكن تكتب أي حاجة خلينا نعرف أنك أنت موجود معانا متابعنا ومتفاعل معنا. حلقتنا الليلة فعلا حلقة متميزة خاصة مع وجود متابعين دايما ما بفوتوا ولا نقطة. رشيدة يعني بجد من أول ما بديت تكلمتي عن الموقف أو الونسة اللي حصلت بينك وبين أختك ما يعني تتخيلي كمية الألم والشفط اللي حصل لينا كمجتمع سوداني. ناس كانت فعلا بتسمع البكايات من زمن لزمن هسه حاليا من زول يقول لك تعودنا الموت يعني بجد حاجة ولا هي قالت
1: ولفنا
0: الموت يعني بقى ولف يعني
2: ولف الولف ده بقى تدريجيا.
0: أيوة تدريجيا ما من كمية الأحداث ومن كمية الوفيات ومن كمية البكاء ومن كمية الحزن.
2: أيوة
0: ويعني وشنو يعني الألم الحاصل للناس من الفقد الكبير الحصل في مجتمعنا. ما في بيت تقريبا الله يحفظ الناس ويدون الصحة والعافية وطول العمر لكن فعلا ما في بيت ما اتأذى ما في بيت ما فقد فيه عزيز أو حتى إن شاء الله كان قريب بعيد جارك ناس الحلة ناس اللي انت بتعرفهم معارفك. فعلا الألم كان صعب وفي زول بيقول لك يعني من كثرة الوجع خلاص اتعودت عليه بيقى تاني ما بيوجعني ما في شيء تاني ممكن يوجعني. لكن الليلة دارين نجي معاكم مع أعزائنا المستمعين ولسه أنا حابة أشوف رسائل وتصبيحات ورأيكم حول موضوع اليوم. يمكن الليلة عايزين نشوف إنه في بلدنا اتعودنا على حكايات كثيرة كانت المرأة السودانية ممكن تكون جزء من الحكاية ومرات بتكون هي الحكاية نفسها. نعم المرأة السودانية بين المضحية والمتمردة بنلقى المرأة السودانية يعني كتير بتكون في مساحة أكبر ما بين الاثنين. مرات بتكون بس شعرة كده خفيفة بين التمرد والتضحية. وهل ممكن تكون إذا جينا سألنا يعني هل ممكن تكون المرأة هي ضحية للظروف ولا أحكام وقوانين المجتمع ولا ممكن يكونوا الاثنين مع بعض وهل ده خلاها تكون متمردة ولا ده دافع بأنها تكون مضحية من بنفسها وبرضو من أجل أسرتها أو الآخرين. عشان كده مستمعينا الأعزاء مع بعض الليلة دارين زي ما قلت بين نفتح الدائرة ونخط نقاط معينة أكتر ونسمع أكتر لصوت المرأة وحتى آدم كمان يعني ممكن برضو يشاركنا في الموضوع لأنه أكيد موضوعنا يعني بهمنا كلنا بخص المجتمع ككل إذا كانت مرأة أو الرجل عشان كمان محتاجين برضو لمشاركاتكم ولتفاعلكم وبرضو لآرائكم حول موضوع اليوم. تعالوا مع بعض الليلة نحكي عن قوتها يا رشيدة نحكي عن مخاوفها ونحكي عن كمان آلامها وأحلامها ونحكي كتير عن أمنا وأختنا عمتنا وخالتنا الحبوبة يعني كل مرأة مما كانت طفلة لحد ما بقت يعني زولة ناضجة زي ما قلت لكم في الأول ونسأل نفسنا ونشوف هل المرأة السودانية فعلا هي مضحية ولا متمردة.
1: أنا ممكن أقسم لك الكلام ده على اثنين ما قبل وما بعد. زمان كانت المرأة السودانية مضحية ده ما معناه إنه حاليا ما في مرأة مضحية لكن بالنظرة العامة مضحية بمعنى مضحية. مضحية مش معناها بتقوم بواجباتها. مضحية حتى ما في احتراض، ما في فكر، ما مشيها كده، عارفة من تصحى لحد ما تنوم هي وعم تعمل في شنو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لو غمت عيونها هي بتعمل لك وهي ساكتة.
0: أيوة.
1: لكن حاليا في نوع من التمرد. ليه؟ لأنه الناس تغيرت، المجتمع يتغير، مش لأنه المرأة ما عايز حياتها، لكن الحياة الرتم بتاع الحياة بقى سريع، بقت في متغيرات، حتى الأولاد اللي انت بتربيهم بقى في دخائل أو حاجات دخيلة في التربية من برا، فده بنعكس عليك انك انت لازم يحصل عندك انتفاضة. ما ممكن نكون نحن دايرين من المرأة تربي تربية حديثة ونحصرها في دايرتها اللي هي عاشت فيها أمها وعاشت فيها حبوبتها. ما ممكن نقول لها طيري وأجري في نفس الوقت، يا تجري يا تطير، يعني الاثنين ما بيجوا مع بعض، يا وقعت كسرت رجلها. فدي نحن عايزين من المرأة شنو؟ وهذا المرأة السودانية بالذات كانت مظلومة، ولو كانت مظلومة من الظلمة، والظلم جاء من وين؟ ولا ده قناع، خلينا مش نقول غناع، ولا ده سبب أو حجة المرأة كانت بتستخدمه عشان نكون منصفين، إنه ما تقوم بمسؤولياتها. ما أنا مظلومة، أنا ما عندي حق أقول شنو، هو أنا في ظل بسمع رأيي، أسي كان وقفت من هنا ليه بكرة أجاي ياخد برأي منه. يلا دهال دي بقت ذريعة المرأة السودانية استخدمتها في فترة، ولما خلاص المجتمع سمح لها إنه أخذت الذريعة دي، زي ما بقولوا لقت الفاس وقع في الراس وهي اللي تألمت، فبدت يطلع صوت التمرد إنه أنا ما دايرة ده. أنا ما داير صار أنا أكرهوني، لكن حقيقي أنت لازم تفتشي جواك، تعرف إنه الموضوع جاي من وين. هل كلمة الشيء طبيعي؟ احنا السودانيين قاعد نقولها، مرة السودانية مظلومة، مرة السودانية ما لقي حقها. ظلمتي انت نفسك ولا ظلمك المجتمع ولا ظلمك الرجل؟ امسكون واحد اثنين ثلاثة وامشي معانا الرحلة دي عشان نشوف كلمة الظلم دي جامل، ولا هو اصلا ما في ظلم، لكن الكلمة دي كانت في فترة معينة، لكن احنا مسكناها جريناها معانا عايشين حياتنا، لكن جرينا كلمة احنا مظلومين عشان نتخلى من مسؤوليات.
0: ايوه
1: نحن حاليا عندنا
0: رشيدة بجد يعني لفت نظرنا لنقاط ممكن تكون مغطية كده جوا بموضوع كبير، لكن مرات ما بنحب يعني نفتح النقاط دي ونوسع فيها ونتكلم فيها ونتحاور فيها ونتونس يعني فيها، ونسى فيها حميمية وتقبل يعني. فموضوع انه هي المرأة هي متمردة عشان ما دايرة تقوم مثلا بمسؤولياتها، ولا هي عشان لقت ضغط من المجتمع. يمكن التمرد يعني بنشوفه حس حاليا بصورة ممكن تكون مختلفة. زمان ممكن يقول لك الراجل المرأة دي يعني هي زول كويسة جاية من بيت كويس أو حبه.

0: هل ده هو التمرد اللي نحن دائما دائما بنطلق على المرأة لأنها رفضت مثلا تطيع واحدة أو يعني تقوم بواحدة من الواجبات اللي نحن بنحس هي مفروضة عليها، ولا عشان هي أدلت برأيها وبقت عندها، بيقول لك بقت عندها لسان كمان تتكلم. فالتمرد الرجل أو المجتمع بيشوفه بأنواع مثلا ممكن تكون كثيرة وبجانب كثيرة ومتعددة، ويمكن كمان حتى آفاق المرأة لما اتفتحت وبقت زولة مطلعة ودارسة وعارفة حقوقها بقى في تمرد مثلا من نوع تاني، لكن فيه موضوعية. يعني أنا بس ما لأن ما بقول لك أنا ما دايرة الحاجة دو خلاص، لكن أكيد في موضوعية. يعني أنا ممكن أشرح لك إنه يا أخي أنا ما ماشى مسافرة عرس بتخالتك في الجزيرة عشان أنا مثلا عندي أولادي مدارسون وحي، يعني في موضوعية في الرفض ده. فأنا ما بشوف إنه كل رفض مثلا ممكن يكون تمرد على أسرتي أو على زوجي أو على ناس بيتي إذا أنا شابة ما متزوجة، ولا على المجتمع بشكل عام، عشان إحنا كل مرة نأخذ المرأة ما بين المطرقة والسندانة زي ما بيقول الصحفيين، فإن هي دائما خلاص عشان التطور بقى عندها روح بتاع التمرد. فهل ده يا رشيدة بخطة المرأة في المحاك ده، يعني إنه هي يطلق عليها الحاجة دي، ولا ده حق من حقوقها يعني إنها تلي براية وكلامها؟ يعني
1: أنا مدى معايا ناس عن جميل جدا النقطة اللي أنت كتيها. أنا نفسي يكون في معانا متابعين دخلوا أو صبحوا زعلانة أو مضايقة إنه موضوع زي ده يتفتح، وكنت بتمنى حقيقي إنه يكون في
0: تفاعل
1: تفاعل
0: ناس من الناس الموجودين
1: ناس معينة ناس معينة في الحلقة. ليه؟ لأنه معانا كم مرة في حلقة أنا متذكرة تعليق ده جدا من صلاح عوض، قال الرجل بحب بقلبه أو بحب بالموجود قدامه، لكن لما إيه يتزوج قال بمشي بختار بعقلية أبوي. وقال دي عاملة نزاع كتير في الشباب، هو ما بيتكلم عشان الكلام ما يتخذ عليه إنه هو شخصيا، هو بيتكلم كان بصفة عامة عشان ما يتخذ إنه هو دي فكرته نسبب للزول مشكلة. لا، هو دي كان بيتكلم بدلي برايه إنه الشباب بيحبوا لكن لما نيجوا يتزوجوا أو بيرتبطوا، لكن لما نيجوا يتزوجوا بيرجعوا وين؟ بيرجعوا للعقلية بتعتبون أو جدهم. يلا أنت لما تأخذ النقطة دي وترجع بيها، أنت الشخصية اللي أنت جايبة مدخلة معك حياتك ما هي الأم ولا هي الجدة، دي شخصية جديدة، فأنت هتحس منها بتمرد. التمرد جاي من وين يا إناس؟ التمرد جاي بأنه المرأة السودانية في شنو لازم عليها تعمله وفي شنو ممنوع انها تعمله. المرأة السودانية في قواعد اجتماعية اتفرضت عليها لدرجة انه هي بقت تحس انه كانت في فترة من الزمن او لحد اسي بتحس انها هي دي مسلمات.
0: ايوه،
1: رغم ان المسلمات دي بدت تعمل لها شنو؟ ضغط جواها، عدم رضا جواها. الليلة ساكتة، 5 سنين ساكتة، عشان بقت لما نقول لها تهز راسها 5 سنين، 5 سنين بقت تعود خشومة، 5 سنين بقت تقول أوف، 5 سنين أنا ما بعمل.
0: نتيجة تراكمات،
1: نتيجة تراكمات. هل دي عادات ولا ده أمر جاي من دين أو من معتقد بغض النظر عن الديانة هي شنو؟ خليني يا ناس أخذ لك واحدة واحدة. لو جينا أخذنا المرأة السودانية والمفروض عليها هو شنو؟ عندك أول نقطة طبعا المشكلة اللي بتبدأ هي في الزواج، مفهوم الزواج اللي بتخش بها المرأة السودانية حياتها شنو. الليلة لو بنتي كنت أنا ما داري الزواج، أنا حاسة إني أنا حياتي كاملة، أنا ما أنا على فكرة ده حق الزواج عاي سنة وحياة وتكملة حياة بغض النظر عن كل الديانات. زواج زي ما بقوله خلاص ده تسمى الحياة، لكن ده بقى جزء من الحياة. أنا الجزء ده حاسة إنه أنا ما قدر المسؤولية دي، أنا ما قدر أنتج في النقطة دي كويس، أنا ما قابلت الشخصية المناسبة. تمت 20 سنة وما قابلت، 30 سنة وما قابلت، 40 سنة ما قابلت.

0: 50 سنة بجد عندي اهتمامات تانية.
1: تانية نعم.
0: لا كمجتمع لازم تتزوجي.
1: شايفة من من الأسرتين قاعد ساي لحدت هسا؟ جبت الأفكار دي من وين؟ يشوف أقرب ودعم يجيبوا لك يا رشيدة وخلاص انتهى الموضوع. صاحب أبوك.
0: صاحب أبوك شنو؟ أمي كانت بتقول لك هي السنة الجاية دي كان قاعدة معاي بطلعك هدية في قوم البلح. هدية في قوم البلح دي يعني عارفة مش ممكن يزول يدو بلح.
1: أيوة.
0: أنا بديك في قوم البلح دي. يتخيلي لدرجة أنه حقيقي ده يعني بتقولها لكي يعني الكلمة كانت محتاجة. فأنت بتخافي هدوك هدية في قوم البلح. أها تقومي تعملي شنو؟ شفتي دي من أول معضلة بتقابل المرأة بأنه لازم تتزوجي. كويس. النقطة الثانية لازم تكوني هادئة. الهدوء المفرض على المرأة السودانية لازم تكون عندها شكل معين. صوت معين. تتكلم بطريقة معينة. تمشي تقولي شنو معين ما تقولي ده. المهم كان في عندك رايت بلعي في حلقك ما تقولي لأنه في 5-6 رجال قاعدين حتطلعي صوتك ده قدامهم. كان أخوك قاعد الليلة يعني كانت كلمتي دي مشكلة. الهدوء المفرض على الشخصية السودانية ده أنا بقول أسباب وصلت للتمرد. وصلت لأنه المرأة بدأت تطالب أو تمردت على الحاجات دي. التمرد هنا مش معناه عصيان تحطيم.
1: أيوة.
0: معناه أنه الحاجات دي أخواننا محتاجة مراجعة. الحاجة الثانية التحمل. ليه المرأة السودانية مفروض أنها تتحمل كل شيء؟ ليه نحن خدتينها في المجتمع لا لازم تتحملي بغض النظر هنا أنا متحملة شنو؟ ظروف اقتصادية لك معليش أتحملها. لكن ما ممكن أتحمل حياة مع إنسان هم رافض أصلا يقوم بواجباته.
1: أيوة.
0: يقول لك لا انت تتحملي.
1: هنا يبقى في فرق.
0: شفتي انت كنت كيف؟ يلا ده
1: كده انا تمرت.
0: لكن زمان ما بتقدر تقوليها.
1: ايوه
0: انت باب التوصل انت ما انت ما عندك رجال استري بيتك. اتحمل لشنو؟ امي تحملت. انا الليله تربيت في بيت امي تحملت. حبيبتي تحملت. انا ما رافضه في نقطه التحمل دي إنه المرأة السودانية تتحمل. لكن حتتحمل شنو؟ أتحمل سلوكيات غلط؟ أتحمل إهانة؟ أتحمل كلمة ناشفة؟ أتحمل تبخيص؟ شنو المطالب من المرأة السودانية تتحمل عشان ما تتمرد؟ الرجل السوداني طالب من المرأة السودانية تتحمل شنو عشان ما تيجي تقول عليها متمردة؟
1: يلا يا رشيد ممكن السؤال ده نوجهه كده للمستمعين وتكون دي يعني نقطة كده بتاع التفاعل. وعايزينكم يا جماعة تشاركوا معانا. يعني بجد حابة أشكر الهادي سليمان على وجوده على يعني تصبيحاته. بقول صباح الفل والياسمين حبابك يا صديقنا الهادي. وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا وإن شاء الله صباحاتك دائما بخير وبعافية. كمان عندنا صديقنا يوسف إبراهيم محمد حبابك يا صديقنا الغالي. بيقول يسلم عمرك وعمرك كمان يا حبيبنا وسعيدين جدا بطلتك ومشاركتك في صباح بلدنا. زهرة علم الدين حبابك يا زهرة. وكمان يعني سعيدين جدا جدا تكون معنا زهرة جميلة كده من الصباح. بتقول صباح النور والسرور حبابك يا غالية. وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معنا. وحابة كل الأحباب الموجودين معنا على الصفحة إنهم يعني إذا حاب تصبح إذا حاب يعني تضيف نقطة أو عندك أي سؤال حول الموضوع ممكن على طول تشاركنا. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن بنقول لكم حبابكم واهلا ومرحبا بكم. والناس اللي بتتابعنا على الساتلايت. وبالمناسبة إذا عايزين تنزلوا قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقونا على النايل سات. رشيد رايك شنو كمان نعلن عن البودكاستات اللي موجودة على الصفحة؟
0: جميل.
1: طيب عندنا أكيد إعلانات، لو دخلت على الصفحة حتلقوا في بودكاست للبنات الجميلات إنجي وترنيم، حينزل قريبا، ترقبوا على الصفحة برا الويف وبرا المود، وشوف أنت حتكون برا شنو يعني. فأكيد مواضيع شبابية جميلة، ويعني أنا عجبني السيتاب، كان جميل جدا جدا، والروح اللي كانت فيه. مايكل طبعا باش مهندس مايكل وساردس يعني بنشكرهم جدا، وكمان وسيم على كل المجهود اللي هم بيبذلوا في التصوير والمونتاج والإضافات الجميلة اللي هم بيعملوها، فعلا مجهود يعني.
2: لا لا لا أكيد، وعارفة الشباب هم نحن مركزين معهم جدا، لأنه الشباب هو زي ما بقوله هو خلاص اليد القوية اللي نحن ماشيين بها.
1: أيوة
2: يعني لازم تكون تاخد مساحتها وتقول رأيها.
1: أيوة
2: بس،
1: وكمان يعني أبشركم كده بأنه رشيدة الماثلة أمامي برضو عندها بودكاست جميل جدا جدا، يعني تناولت فيه مثلا يمكن أكثر المواضيع كانت برضو بتخص المرأة، ويعني وما نسيت الرجل برضو، يعني بعض المواضيع اللي انت تناقشتيها مع الأستاذ أندرو برضو كان إضافة جميلة، وسارة وبيرنا وكل الستات اللي كانوا موجودات معاك. بصراحة أنا كنت في الموقع بتاع التصوير، كنت يعني مبسوطة جدا جدا بيدا، وكمان نشكر ليدا يا أخي ونبارك ليها لبنوتتا، نقول لها ألف ألف مبروك ليهم، ربنا يعني يخليهم دائما متماسكين بالمحبة، وبيت يكون بيت مبارك باسم يسوع.
2: آمين آمين، ربنا يبارك الحياة، وزي ما بقولوا لما تزرع بذرة صح بتطلع شجرة صح. فليديا يعني خدت بذرة كده جميلة اسمها بنوتة، يعني تشرف بلد زي ما بقوله.
1: يا سلام. رشيدة ممكن تقول لنا عنوان البودكاست؟
2: اسمه
1: قبل كده على المستمعين والكاميرا وقوليه وبصوت عالي.
2: أقوله بصوت عالي، اسمه خطوة لقدام.
1: أيوة.
2: ما تجري خطوة واحدة، أخذ خطوة واحدة لقدام أمشيها، أكيد الخطوة دي سلمة لما تقف فيها حتطلعك للسلمة الثانية. خطوة لقدام بودكاست بيتكلم على التحديات اللي بتواجهنا حاليا، مواضيع جريئة شوية، مثلا ظواهر في المجتمع اتكلمنا. الحاجة الجميلة اللي أنا فعلا حقيقي حابة أن أنا أقولها، الناس الضيوف اللي فيه كانوا كل واحد بيتكلم في مجاله وفي تخصصه. يعني كانت معنا دكتورة كاميليا تكلمنا عن الإدمان، حلقات عن الإدمان، اتكلمنا عن التربية والصحة النفسية اللي احنا رافضينها. كانت معانا أستاذة سارة تكلمنا عن التعليم وتكلمنا عن الصدمات.
1: أيوة.
2: كانت معانا تكلمنا عن الفتاة السودانية اللي تعرضت للتحرش والاغتصاب، كيف نحن نقدر نتعامل معاها. فكان أخذ الناس في سكة، تكلمنا عن التحديات للرجل، تكلمنا حتى عن التدين الشكلي مع أستاذ أندرو. يعني أخذنا مفاتيح، سلسلة كده بتاعت مفاتيح في مواضيع تخليك في نهاية كل حلقة إنك تأخذ خطوة واحدة بس في حياتك لقدام، لحد ما تشوف أنت وصلت يا خطوات تقدر بعد كده تجري. نعم. لكن ما هتحاول تجري من البداية، لا، أخذ خطوة. المواضيع ده لازم تأخذ خطوة خطوة، جرعة واحدة واحدة، عشان تعرف تمشي بيها وتعرف توصلك لسكك. لسبب واحد، لأنه أنا قاعد أقول بناء الإنسان من جوا
1: أهم،
2: هو اللي بيفتح لك الدنيا. المواضيع كلها كانت خاصة بالهنا ده، بقلبك، لأنه من القلب
1: يخرج
2: مخارج الحياة.
1: أيوة.
2: ولما نفس الكتاب يقول لك القلب خداع، يبقى القلب ده أنت محتاج لتوليفة معينة تتعامل بها معه، وطريقة معينة تظبط بعقلك، تظبط بإرادتك، تظبط بمعرفتك لربنا، عشان حياتك تطلع مظبوطة. ده اللي حاولنا نناقشه في خطوة لقدام، وكيف تقدر تمشي بيه.
1: يلا، دي برامجنا موجودة على الصفحة، وكمان عندنا حملة بعنوان نعيشها كيف، فيها كثير من الريلز مقدموها الشباب بطريقة جميلة، وفعلا برضو كان التصوير بصورة جميلة جدا جدا. تابعونا وعلقوا، إذا عندكم أي أسئلة حول أي موضوع يطرح على الريلز أو في البودكاستات اللي ممكن تلقوها، طوالي حبابكم وحباب أسئلتكم، وكمان استفساراتكم، وكيت فريق من المتابعة حيكون مع معاكم ويتابع معاكم بعض الأسئلة والاستفسارات اللي انتم حابين تطرحوها حول أي موضوع ممكن تلقوه قدامكم على الصفحة. وكمان برضو برنامج ساعة سمر على الابليكيشن, ممكن تنزل تطبيق راديو سمر وأكيد حتستمتع بسماع بعض البرامج الجميلة يعني في يعني على مدار الساعة مدار اليوم برامج كثيرة بتنزل. أما بخصوص ساعة سمر يعني ممكن تستنون على الساعة 4 بتوقيت السودان, بنستمع فيه لترانيم لمرنمين سودانيين بمختلف أطيافهم وألوانهم وكمان ألحان سودانية بحت. فيعني بستناكم كل مساء من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. أما برنامج صباح بلدنا طبعا معروف الساعة 9:30 أكيد بنتلاقى في صباحات جميلة بكيفنا المختلف, إذا معك كوبات شاي ولا فنجان جبنة ولا كركدة كده ولا نعناع أكيد بنتونس وبكل أريحية وبكل يعني محبة حول مواضيع زي ما قلنا بتخصنا كمجتمع سوداني زي موضوعنا الليلة اللي احنا طرحناه. وحابين طبعا تفاعلكم وحابين مشاركاتكم. وشوية أسلق صدري يعني أستاذ خميس أيوب قال يا صباح الفل عليكم وعلى برنامج وعلى برنامجكم القيمة, حقيقة موضوع مهم جدا جدا على حد ما يستحق وقف عندها فعلا, والتحية عليكم دائما. يا سلام يا أستاذ خميس, شكرا يعني بجد حبيت التعليق كأول تعليق يعني حول عنوان الموضوع. وحابة يا خميس أنك تكون موجود معانا وإضافتك برضو حتكون مهمة جدا جدا. برضو سارة علي حبابك يا سرور بتقول صباح الخير, أهلا ومرحب بك يا سارة وسعيدين جدا بطلتك الراستة قلوب كده. شكرا يا راستة,
3: أحمد الراستة أحمد كان فترة ما في,
1: احنا عندنا صديق فاقدينه اسمه أحمد الراستة فلو ده انت سعيدين جدا جدا يا أخي بعودتك وبيطلتك, وطمنا على حالك وأحوالك, وين يا زول الغيبة الطويلة دي, يعني إن شاء الله كله كان بس خير. فحبين يا راستة وجودك معانا, وكمان أكيد حنسعد بتفاعلك في موضوع حلقتنا الليلة. يلا يا زهرة يوسف, كمان عندنا برضو الهادي والكم الهائل الموجود, ويعني أنا شايفاكم سكوت يا جماعة فالحالة دي كده ما حتنفع, يا إما يعني سايز أنا أقول لنا أنتوا عاملين كيف أصبحتوا كيف. فبجد موضوع الليلة تعالوا نفتح زي ما بعض قلنا مع بعض يعني نقاط كثيرة ممكن تكون مرات قاعد يكون مسكوت عنا, التمرد والتضحية. وكان في سؤال قبل ما نطلع نقرأ رسالة أصدقاء, لكن بس خليني برضو أقرأ رسالة علي أحمد بيقول صباح الخير أسرة سمر متابعين ومقدمين للبرنامج وكل الشعب الكريم, حبابك يا صديقنا الغالي علي أحمد وسعيدين جدا جدا بطلتك وأجمل صباح عليك يا رب. رشيدة في كان سؤال طرحتيه,
3: السؤال اللي أنا كنت طرحته إنه المرأة السودانية مطالبة إنها تتحمل, الرجل السوداني طالب من المرأة إنها تتحمل شنو؟ حدد دائرة تتحمل 1 2 3. أنا أحمد علي من المتابعين اللي أنا طبيعي عندهم فكر معين كده أنا قاعدة أستشفه, سؤال طالب من المرأة تتحمل شنو؟ أنت الليلة كشاب عاوز تبني حياة أو كرجل باني حياة, طالب من المرأة السودانية تتحمل شنو؟ إن كانت زميلة في شغل أو في المجتمع أو من أختك أمك, المرأة هذا الكيان السوداني أنت طالب منه يتحمل شنو؟ وفي شنو المفروض أحكيها برضو, في شنو المفروض ما يتحمله والمرأة السودانية متحملاه؟ عارفة دي من ده السؤال اللي أنا وجهته للرجل, وممكن برضو أوجهه للمرأة, أنت عايزة تتحمل شنو وشايفة شنو أنه أنت ما عايزة تتحملي بعد كده, كفاية أنا كان وما حيكون. فدي ده يعني نقطة خلي دي بوابة كده كبيرة نحنا فتحناها.
1: أيوة.
3: فمنتظرين لها ردود. من الحاجات الجميلة اللي انت كنت في الإعلانات أنا نفسي إنك ترمي عليها برضو محور الوشوش الجديدة المزعين الجداد البدو والدم الجديد البدو يصار معانا, مبسوطين بهم, منتظرينكم الناس اللي بتحضرونا زي ما كنتوا معانا وبالدعم وبالتشجيع وبالمشاركة, كونوا معاهم كونوا معاهم في الخطوات الجاية، أدعموهم، أدوهم رأيكم، شاركوهم، أدو مقترحات، اتقبلوا منهم أي خطأ ممكن يحصل، لأنه نحن عايشين في بيت بنبني بعض، ما نحن احتكار على إنه لا نحن مبدعين كده ليلة في المايك نتكلم ساعة وساعتين. عندنا بزور كده جميلة بدأت تصهر دكتورة كاميليا سارديس، أستاذ أندرو، أستاذ أيمن، ولسه البقية في الطريق. فراديو سمر فعلا البيت لو ما بقى فيه ناس كتار قعدته ما بتحلى.
1: فبجد فعلا نقول لهم حبابكم كاميليا وأستاذ أيمن وكل الضيوف اللي متعودين يعني إنهم يطلوا علينا أو يطلوا معانا من خلال شاشة سمر، بنقول لهم حبابكم وأهلا بكم، ويريد فعلا يلقوا ترحاب كده كبير من المتابعين والمستمعين اللي دائما بيكونوا معانا يعني في تفاعلهم وعارفين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان يا رشيدة برضو في بودكاست أنا فات علي بين السلام مع رأفض وسمعان،
3: أيوة.
1: واحدة من البودكاستات الجميلة جدا جدا، ويعني بجد بنتكلم فيه عن مشاكل واقعية في السودان خاصة في الفترة دي وكيف إنه نحن نعمل على بناء السلام. وكمان في واحدة من الحاجات اللي نسيناها،
3: على فكرة في عندنا موزعين مبدعين جدا في صفحة الفور بتكلموا عن مواضيع بتحل أزمات وبجراءة فظيعة، يعني عندهم جرأة في الكلام، بيطرح مواضيع حقيقية، فالناس اللي بتحضر الصفحة دي بكمية وبشجعوا وبيقولوا، لأن المحاورين الموجودين أو الموزعين الموجودين متشبعين جدا بالواقع الموجود هناك وكيف يقدروا يصلحوا المجتمع. ده حاجة بتبسط. راديو سمر ما هو ماسك يد وسايب يد، لكن راديو سمر زي ما بقوله بقى في النص، وفيه تنوع، فيه قبائل مختلفة، فيه لهجات مختلفة، فيه ومفتوح لكل إنسان يقول رأيه ويشارك ويقول. فدي يعني دي أجمل حاجة، لدرجة أنه على فكرة نحن كنا قاعد نقول راديو سمر راديو لكل سوداني، لكن حاليا المتابعين هم اللي غيروها، بقى راديو سمر البيت الكبير.
1: نعم،
3: دي ما حقتنا، دي ما تخطط كده من الإدارة أو دي طلعت كده، كلمة طلعت من المتابعين بيقوا يكتبوا راديو سمر بيتنا الكبير، فنحنا بقينا نقول راديو سمر البيت الكبير.
1: عشان كده يعني بجد برحب مرة تانية بكل الأحباب المستمعين، وكمان معانا صديقنا نبيل يوسف الطريفي بيقول صباح السلام، أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا بطلتك. تقريبا نبيل أنا أول مرة أشوف الاسم ده، نبيل يوسف الطريفي
3: ما حصل مرة علي. أيوة
1: نعم نبيل، إذا أنت يعني أول مرة تطل علينا ويعني تتابعنا بنقول لك حبابك، وإذا نحن غلطانين قول لنا لا أنا تابعتكم من قبل كده. فشكرا لكل زول يعني شاركنا ولكل زول يتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. وإنت إذا موجود على الصفحة عندك أي نقطة ياريت تقولها بكل أريحية، لأنه لما نبدأ البرومو بتاع راديو سمر بنقول راديو سمر هي مساحة وصوت للزول الماعي عنده مكان يقول فيه صوته أو رأيه. فنرجع لموضوعنا مرة تانية يا رشيدة، وتكلمنا عن التمرد وبرضو عن التضحية بشوية، وعرفنا أنه يعني أماتنا من زمان مما قمنا، لكن أنا يا رشيدة في رأيي أنا كإناس أنا بشوف أنه صورة التضحية دي كانت يعني زي كأنها فيها مفاهيم كده مغلوطة أساسا ذاته عن التضحية.
3: بالضبط.
1: يعني زمان المرأة بتضحي براحتها عشان راحت أهل البيت، عشان راحت أولادها، يعني زي ما بيقولوا عن تتنازل عن يعني أبسط الحاجات، حقوقها حقتها هي عشان راحت زوجها، عشان المجتمع، وعشان ما يقولوا بتفلان ما مؤدبة. فكانت في حاجات كثيرة بتحكمها فشوشت فكرتها عن التضحية.
3: عارفة أنا نهائي ما ضد إنه زول يضحي إنه عشان الحياة تمشي، لكن لما التضحية تبقى مرارة جواك يبقى خلاص، يبقى أنا اللي بديك له بس تضرك فيه المرارة أكتر من محبته.
1: أيوة.
3: يعني أنا أطلعك بطرفة كده بعيد عن في التعامل البسيط، يعني عندي صديقتي فقالت لي أنا أسنانها كانت موجعة ضروسة ومشت خلعت ضروسة، ففي نفس اليوم زوجي عزم لها ضيوف، فقالت لي وأنا ما قادرة وليه؟ قال لها حتدلع دي الضروس وخلعتي يعني شنو، فاضطرت إنه ربطت الطرحة كده ودخلت وعملت العصيدة وعملت اللكل وكانت دموعها في عيونه وسوت اللكل وكله بيدا تحمل. لفي يا زمن أقعد يا زمن ضرس وجعه،
1: ما عايز أقول بركة.
3: الكلام ده حقيقي، وعمل خراجة هي تألمت، قلت لي أنا ما كنت حاسة ناحيته
1: بأنه هو تعب،
3: بأنه أنا شفقان أنه حتى أدي موية، أنه أنا حتى أدي وحبة بنادول. قلت له قلت بون جواي بقول له ضوق، الله أنا ضوقته. شوف يلا ده دروس، فما بال الدروس لما نبقى مشكلة أسرية، فما بال لما نبقى عواطف، فما بال لما نبقى مشاعر، فما بال لما نبقى وجهات نظر، فهماني؟ يعني تمرد المرأة ما حتجي تقف الليلة في وشك تقول لك بركة درسك وجعك، لكن من جواها أهم حاجة جواها كان في شنو، بدل ما تكون هي البتطبطب عليه وهي الواقفة جنبه وهي ماسكة في إيده
1: من الأوقات. نعم،
3: حتى لو كانت ماسكة يده كانت ماسكة كذب كذب، وأنا كذب كذب ده ما بعرف.
1: أيوة.
3: عارفة يلا دي الحاجات اللي احنا بنفتش فيها حاليا، زمان ما كان عندها حق إنه تقول له، لكن الناس حاليا ممكن تعاد تشيل التليفون تقعد في الأوضة الثانية.
1: أيوة.
3: تخليك أخذ وجعك، أخذ راحتك، أخذ أسبرينك، أمشي للدكتور زي ما أنا مشيت.
1: أيوة، التمرد أشكال التمرد اللي قلنا هالساعه
3: بالضبط. يلا في شنو خلى المرأة إنه تصل المراحل دي؟ ما بنقول اللوم بقع على الرجل،
1: نعم،
3: لكن بنقول أنا شوفي بدخلها في نقطة تانية كده، إنه المرأة أخذت الكلام ده كده بدون ما تفكر فيه وطبقته في نفسها، بس ده الخلى إنه المرأة مشت في سكة إنه بدأت تتحمل وهي ما عارفة بتتحمل ليه، بدأت تضحي وهي ما عارفة بتضحي ليه، وده الخلى أنا قبل أقول لك يا إيناس إنه هل المرأة هي استخدمت كلمة مظلومة عشان تتخلى من مسؤولياتها؟ مع أنا ظلمني لمن هو لما ما حسب وجعي.
1: أيوه.
3: رغم إنه الموقف ده ما عالجته معك كده، الموقف ده لو أنت وقفتي وعالجتي معاه وطبطبتي عليه وقلت له شفته أنا حاسة بيك لأنه أنا مريت بالوجع ده، لكن إحنا ما بنعملها كده. شفتي قلت لي شو؟ في اللحظة دي بعد كده لما نيجي وجع هو بيستحي إنه يعالجه بنفس الطريقة دي، فده ما تمرد. أنا عشان كده قلت لك التغيير اللي بيجي يحصل للمرأة هل هو جاي من فراغ؟ له ما جاي من فراغ، عشان كده قبل قلت لك المرأة الظلمة منه، ظلمت هي نفسها بقبولة للحاجات دي، ولا الرجل ظلمة لأنه أصلا مظلوم لأنه فهموا الحاجات دي، ولا المجتمع ظلمون هنا الاثنين. فدي نقاط على فكرة يعني ما اخدفي عندنا كتير. عارفة يا إنس ده كله كلام فات، لكن أنا عنده نقطة كده حاسة إنها هي دي الموجودة حاليا أو اللي بيعانوا منها النساء حاليا، اللي هي شنو؟ المرأة ما تنجح بطريقة تخلي الراجل يحس إنها هي أعلى منه. يعني أنت حتى في البيت لو كنت أخت ونجحتي، أو أنتوا الاثنين أنت وأخوك شغالين في هو شغال في شركة وأنت شغالة في شركة، أنت ترقيتي بقيتي مديرة، ما حيفرحوا ليكي زي ما بيفرحوا لأخوكي، بالعكس بقول لك لم الدور شوية انت حتضايقي ليه؟ فما بال لما يكون بين الأزواج، يلا بين الأزواج، هل المرأة تتخلى عن نجاحها لأن الراجل حس إنه المرأة دي نجحت أحسن منه، هتجيب قروش أحسن منه، شخصيتها بقت أقوى منه؟ وليه الرجل بخاف من المرأة شخصيتها قوية؟ هل قوة شخصيتها المرأة تمرد ولا حماية للأسرة؟ على فكرة السؤال ده برضو ممكن نوجهه للرجل السوداني، انت عايز مرأة قوية تقدر تتحمل المسؤولية، تقدر لو انت كنت غايب تكون هي بدلك، ولا عايز المرأة الضعيفة المشتتة اللي هي اللي انت كرغبت من البيت نحن ما حنعرف نعمل شنو، الناس لا دكتور يمشوا ولا مدرسة يصلوها ولا أولاد يتربوا ولا ده ولا ده، ونحن في ظروف استثنائية، ظروف بتاعت حرب. فعارفة النجاح بتاع المرأة بقت تحس إنه هي من حقها إنها تنجح، من حقها إنها هي تقول راية، لما نجي المجتمع أو الناس يقللوا من ده بنتج منه شنو. دي من ضمن الأسباب اللي خلت المرأة حاليا تقول أنا الكلام ده بيجا ما نافع معي، لا أنا من حقي أنجح من حقي. يلا النقطة البرمية في الكلام الكثير القلناه ده، هل كل الكلام ده عادات ولا طالع لنا من منبع ولا كلام ربنا؟ يعني يعني نفتش الكلام ده جاي من وين. أن إحنا المرأة لبسته بيجت مع الشبيه وبيجت سعام الخلل، هل ده عادات نحنا توارسناها ولا الكلام ده قاله ربنا ونحن بننفذه عشان نعرف التمرد بتاع المرأة جاي من وين، وهل هي من حقها تتمرد ولا لا؟
1: بجد يا رشيدة أنا ما أعرف، هو من سؤال فتحتي بقى محور وجواه نقاط كثيرة جدا جدا، وعشان كده خلينا نرجع بهم شوية لورا ونشوف إحنا قبل سألنا شنو دايره الرجل من المرأة. وده بيقودنا لموضوع النجاح اللي بغير في الرجل في المجتمع هو أساسا قبلان به، ولا أنت عشان أنت امرأة حتعملي بهم شنو النجاح ده. وعندنا كثير من الأمثلة السودانية اللي بنطلقها يعني بصورة صعبة جدا جدا. المرأة كان قرأت قانون نهاية القانون وما بعرف شنو الكلام الزيدة
3: أنا في درس قانون شفت ناس كانوا شنو
1: يقول لك إن شاء الله كان جبت شهادة زي شوف النهاية مصيرة بروزات علقي على الحيط. يعني بجد حاجة ممكن تكون محبطة وبتكسر مجاديف المرأة من ما امتحنت شهادة سودانية ونجحت وبدت كليتها. والغريبة يا رشيدة من المرحلة دي ممكن خلاص يعني دي أعلى شهادة بالنسبة لك.
3: عارفة أنا بعين لك ليه؟ لأني عاوزة فلسفة يعني أشوف فلسفة للمثل ده.
1: للمثل ده. فالمثل ده أنا قلت بصراحة لأنه مرتبط يعني يعني كتير بالمحاور اللي نحنا قاعدين نتكلم فيها خاصة عن نجاح المرأة.
3: عن نجاح المرأة، عارفة لما نقول لك المرأة نهاية القانون، تعالي شوف القانون ده لو هو يعني القانون ده أصلا لو بيجا ما موجود في الحياة. أنا طبعا ما قاعد أخلي حاجة تمشي تعدي كده سعي. الرجل لو بيعرف يولع القانون برا كان ولعه، لكنه ما بيعرف يولعه. خليني أنا أقلب لك الليلة على الرجل صار عشان تستفزيتيني حقيقي بالكلمة دي. أنا قاعد أقول شنو يا ناس الكلمة اللي بقولها شنو؟ اللهم شنو؟
1: أجعل حارسا لفهمي. طبعا الليلة ما في حارس لفهمي، وأنا قصدت يا رشيدة مخصوص لأنك أنت زولة دارسة قانون، فأنا عايزاكي تاخدي حقك من المثل ده بالذات.
3: شفت المثل؟ عارفة القانون ده، القانون ده مصدر الأكل، مصدر الشراب، مصدر الاقتصاد في البيت. انت لما تقول المرأة لو قرد قانون نهاية القانون، القانون ده ليه؟ لأنه القانون ده هو الحاجة الصغيرة بتاعت الصفيحة دي، هي اللي بتغذيك وهي اللي بتأكل الشفع وهي اللي بتخد فيها الحلة اللي بنشتغل شهر عشان نجيب الماهية عشان نخدها لك جواها. لو هي ما فاهمة الناس هديني، لو هي ما فاهمة حتشيل لك ميزانية الشهر كله خدها لك الليلة في القانون. أشرب لي موية عشان أعرف.
1: طيب يا رشيد أهدي شوية، أهدي شوية كده، وأنا ما عايز أجيب المثل الثاني فأحسن.
3: عارفة أنا أرجع لك أقول لك كلمة، أمثالنا نحن ممكن نظرتنا حاليا ليه اختلفت. زمان لما حبوبة تقول المرأة مهما تعلى في التعليم نهاية القانون ما تبخيص لمكانتها، نهايتها هي استقرار البيت.
1: أيوه.
3: يعني نهايتها هي البتدي البيت الأمان، هي البتدي البيت الغزة الأكل اللي بتخطى في الصحن والأكل اللي بتخطى جوا الروح.
1: أيوه.
3: أكلة مع كلمة طيبة تبنيك الرجل السوداني. شفتها أنا طبعا مدمنة خضرة، شفت صحن خضرة كده مع صحن سلطة كسرة وكلمة طيبة طالعة من القلب بتبخت في القانون ده. القانون ده ما بيتبخ فيه ولا كل بس، القانون ده بيتبخ فيه نحن أسين لما نكون قاعدين في اجتماع وخط الرجل على رجل ونتكلم نقول لك وين المطبخ؟ ده الناس المطبخ اللي بيطلعوا علينا كل الحاجات.
1: أيوه.
3: يلا المطبخ ده فيه القانون. القانون ده هو الميزان. زمان حبابه ما بتعرف توزن كل شيء الا بالقانون ده. الا بالقانون ده. فالقانون ده هي اللي بتوزن فيه كوبايه الجبنه اللي عايزه تفتح بيه موضوع تاني لازم تسوي لك كوبايه الجبنه عشان مخك يتوزن عشان نعرف نتكلم معاك. هو اللي بيدعم لك فيه والاكل عشان تقول الله الليله اكله متينه اكله جميله. متينه دي طبعا كلمه تيمن ولدي عشان تتفتح منه الحياة. فلما زمان يقولوا المرأة نهاية القانون نهاية الاستقرار في البيت. ولو البيت ما استقر ما في حياة.
1: السلام.
3: شفت طلعت المسألة حلو كيف؟
1: لا هو حلو بس رشيد انت جملتي عشان يصف القالب بتاعك انت.
3: لا هو نهايه صدقيني لو فلسفناها
1: طبعا اكيد نهايه الاستقرار. وحبوباتنا هم بشوفوا فعلا مهما عملتوا مهما عملتي. لكن يا بنتي مثلا بيتك يعني في النهايه ده كله احسن لك بيتك احسن تستقري وتلقي لك زوجك كويس يصونك ويرعاكي. ده كل الاستقرار يعني.
3: يعني انا انا انا انا جبت الكلام ده ما من فراغ
1: طبعا.
3: انا عشت في بيت في بيئة بسيطة جدا يعني بس زي كل البيوت في السودان. يعني أمي كان لما تجي تتكلم يكون في موضوع مولع ونحن بنات وأولاد بندس ورا أمي عشان نتكلم مع أبوي. فعندها كلمة بتقول مش أبوك اللي استنى لما نجي من الشغل ولا لما نتغدى. بتقول استنى أبوك لما نشرب شاي
1: عدل مزاجه.
3: عارفة أمي لما تقول لك استنى أبوك لما نشرب شاي هودي انت بتفرحي بتعرفي ان الموضوع خلاص له حل. كان مرقة كان في موضوع دار تتناقش فيه تقول لك استني لما ابوك
1: يشرب الشاي.
3: اشرب شاي هو ابوي يشرب الشاي خلاص ده المدخل اللي انت يبقى شنو الشاي ده بيتعمل في القانون.
1: نعم
3: يعني انت في الاخر بتعرفي توزني الامور.
1: انا عامل لك عشان انت دارسه قانون وزلة محامية ولبقة في الكلام. عايز أقول لك يا رشيدة إنه القانون ذاته بقى خشم بيوت. القانون ذاته بزمان بدل ما كان بتولع بالفحم والحطب هسه حاليا بقت حاجات تانية جدا يعني موعينة وشوية يعني راح فيها راحة من التعب ده. فبرضو بأمن على كلامك وبقول زي ما قال الكتاب المقدس إنه اللقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وخصام. وده برضو فعلا المرأة بتلعب فيه دور كبير جدا جدا. عم نقول لك يا أخي الطبخة ده أنا عملتها بحب. ليه؟ لأنه فعلا انت ضايقة فيها طعم لما بتغمد كده يعني حاجة طعمها جميل ولذيذ فعلا معمولة عن حب بدل ما أنا أقعد أكروت الحاجة وأجيبها لكم لا معروف طعمها شنو ولا ريحتها شنو. ففعلا البيت اللي فيه استقرار هو البيت اللي فيه محبة وبدي بكل حب.
3: أيوه عارفة يا ناس أحكي لك نقطة بس ما تقعد تضحك كثير. والناس برضو ما تقعد تضحك كثير. واحد سأل قال ده المرة ما عندها دقن والرجل عنده صلعة. قال له الرجل المرة ما عندها دقن عشان بتتكلم كثير. بتتكلم كثير فما في مساحة أصلاً يطلع عليها دقن. بتحركه الحاجات بتموت في الحاجة الساكتة. والراجل قال عنده صلع عليه
1: ليه
3: حط يده فكر في كلام المرأة قلش.
1: أنا زال هيثم.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كدي أنا ما كنت أي حاجة. أخوانا خلونا نحافظ على الحلقة نرجع الحلقة أضحكوا وقولوا جمال ويلسون وين يا أخواني؟
1: ما في تعالي كده
3: بعد هذا بنتك يا جمال ويلسون يا أخي الحلقة ده حقتك.
1: طيب ظهر معانا الزنجي. الزنجي
3: أيوة.
1: حبابك يا زنجي صباح الخير عليك. بيقول صباح الخير. المرأة السودانية هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة وشريكة الحياة. كوني بخير أينما كنت يا امرأة السودان الحديدية. لكن بعيدا عن المبالغة والشعارات يبقى السؤال هل المرأة السودانية مظلومة فعلا؟ أم أن بعض النساء أصبحنا استخدمنا المظلومية لتبرير التمرد؟ الحقيقة ليست أبيض وأسود. هناك امرأة ظلمت وهناك امرأة قاومت الظلم.
3: الله عليك.
1: وهناك أيضا امرأة قد تخطئ كما يخطئ الرجل. الحقوق لا تلغي المسؤولية والقوة لا تعني التمرد والاحترام لا يكون من طرف واحد. فالمرأة تستحق كرامتها كاملة والرجل كذلك. لا نريد حربا بين الرجل والمرأة، نريد عدلا بين الإنسان والإنسان.
2: الله عليك، اسلم زي ما بقوله، اسلم فمك.
1: احنا الليلة ما دارين نشعلي لها حرب، لكن عايزين فعلا يا الزنجي نخط الموضوع في طاولتنا دي ونقعد نفتته كده ونشوف.
2: يا الزنجي انا عايزة ادخلك معاي في في في في نقطة مستنية ردك. المال والقروش، هل بدي المرأة حرية حقيقية؟ المرأة السودانية، نحن نتكلم الليلة عن أي جنسيات تانية، بنتكلم في حقنا. هل وجود المال وسلطة المال في يد المرأة أدى حرية واستقلالية؟ وهل الحرية دي حقيقية ولا لا؟ ولو المرأة أصبحت هي المسؤولة عن الأسرة يا زنجي، نظرتها للرجل بتتغير ونظرة الرجل لا بتتغير، هل ده بأثر في هيكلة الأسرة؟ هل الرجل حيحس إنه هم حبته للمرأة دي قلت ولا زادت؟ رغم إنه المرأة ممكن تدي ماله وتعمل كل شيء وهي ساكتة، لكن الرجل من جواه هل محبته لا بتزيد ولا بتنقص؟ ونظرة المجتمع، هل نظرته دي بتكون حقته هو اللي حقة المجتمع، ولا بقولوا ليه يقول لك ده بتصرف عليه مرته؟ رغم إنه البيوت عندها حدود، البيوت عندها أسرار، البيوت ممنوع ممنوع. أنا شخصيا بقول كده، دي وجهة نظري أنا، ومستنية وجهة نظرك. ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع إنك تدلي بمقولة وتخطها قاعدة تطبقها في بالزول تاني نهائي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه جاية أتكلم عن دور المرأة، منو بيسبب ضغط للمرأة؟ على فكرة يا ناس، خليني أقوله قبل ما هو يكتب رده، بيسبب ضغط للمرأة هي المرأة، إحنا كمجتمع سوداني.
1: وتعالي بعدين بعد ما نقرأ الرسائل نتكلم في المحور ده
2: بالضبط،
1: كيف المرأة ممكن تكون هي سبب أو ضغط لأختها.
2: أيوة.
1: طيب خلينا نشوف. علي أحمد بيقول الموضوع ده من أهم المواضيع في علم المجتمع، دور المرأة في المجتمع شنو؟ هل في أدوار محددة للمرأة ولا المجال مفتوح للاختيارات الفردية؟ أنا رأيي الشخصي بقول إنه الأفضل للفرد والمجتمع فتح المجال للاختيار الشخصي حسب الرغبة والميل الطبيعي. مصطلح الميل الطبيعي ده مهم جدا، لأنه كل فرد ذكر كان أو أنثى عنده ميل طبيعي خاص به وعنده تفضيلاته، عشان كده كل زول ندوه الخيار يبدع بطريقته الخاصة.
2: بالضبط. نعم. بالضبط.
1: اصلا ما اختلفنا معاك يا صديقنا احمد.
2: يا احمد بنقص صديق بيل، انا رميتها كده، انا حاسه انك انت فهمتها، انه الزواج ذاته كان زمان مفروض على المراه، المراه ما متزوجه لا كيان لها، لكن هنا انا في الميل الطبيعي ده ممكن احس انه الزواج جزء من حياتي انا ما قادره اقوم به، او ما لقيت، مش ما قادر اقوم به معناها انا عندي ميول غلط، لا انا ما لقيت الشخصيه المناسبه اللي ممكن تخليني نكمل مع بعض، فاصبح الزواج ما جزء من حياتي.
1: نعم. طيب عندنا كمان ساميه نورين بتقول يا سلام احلى كلام، حبابك يا سمويا، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك ومشاركتك معانا. تقريبا انا برضو اسم ساميه اول مره،
2: مبسوطه بك يا ساميه، مبسوطه بك بجد.
1: اهلا بك يا ساميه، وخليكي موجوده معانا، واذا عندك اي اضافه حبابك ومرحب بك. جوج ابراهيم بتقول صباح الفل، بتقول صباح الفل والياسمين، راديو سمر، صباح الجمال، أستاذة إيناس ورشيدة، الحلقة جميلة زيكم. شكرا يا جوجو. وكمان التضحية قالت هي التنازل عن شيء أحبه وأرغب فيه وأتحمل ما فرض علي سوى برضا أو محبة. التمرد قالت الدفاع عن النفس، البوح بالرأي والتعبير ورفض القواعد الموجهة والقيود والمسلمات والانتفاح والمقدرة لعمل ما هو صحيح حتى ولو لم يرضي الطرف الآخر. كمان التمرد يأتي نتيجة لأسباب كثيرة ومختلفة من الاستسلام، قالت التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس والإدلال بالرأي وقبول الوضع كما هي حتى ولو كان غير صحيح. وده اللي تكلمت عنه قبل، إنه أنا 5 سنة سكتت، 5 سنة بقيت أؤمئ براسي، 5 سنة المهم لحدد ما أنت.
2: والنقطة بتحت الغيوط. شكرا لك يا سامية، بجد إنك رميت كنت الكلمة بتحت الغيوط دي.
1: نعم. وبتواصل كمان بتقول جوجو التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس، قالت دي قريتها، قالت السؤال متى تتحول التضحية إلى ضغط واستسلام، متى يكون التمرد واجب أو قوة. أكيد صديقتنا الغالية جوجو هنتكلم في المحور ده، خليكي معانا. جمال ويلسون أهو.
2: أستاذ جمال.
1: جمال ويلسون ظهر، حبابك يا أستاذ جمال، سعيدين جدا بطلتك. ويعني الحلقة دي لو كان أنت ما فيها كان حتكون حنرسلك في الخاص ونقول لك يا جمال لازم تحضر الحلقة دي وتعلق عليها وترسل لنا التعليق بتاعك. حبابك وإن شاء الله رب ناس البيت بخير وبعافية وإنت بصحة. بيقول صباح الخير المخضرمات، ناس الجيل الذهبي أكيد.
2: جملة لك ناس جداد يا أستاذ جمال.
1: عشان كده أستاذ جمال ده واحدة من المواضيع بتخص الجيل ده، وعايزين الليلة نفتحه بطريقة كده حديثة ونناقشه كده بكل أريحية. بيقول أستاذ جمال الجيل الذهبي الذي لا يعوض أبدا. إخوتي الفاضلات، أخواتي الفاضلات، الأستاذ رشيد والأستاذ إيناس، حلقة اليوم حلقة من المعيار الثقيل، وأنتن يا أخواتي اللائي اللواتي في تقديمها. أنا شوية متحفز أن أعلق اليوم لأنه أنا صريح جدا والصراحة لمجتمعنا السوداني ما مقبول. موضوع الحلقة رائع، بالحب والمودة والاحترام المرأة السودانية والرجل السوداني بيقدروا إنهم يتحملوا أخطاء بعض البعض، بعضهم البعض. خلق الله الرجل والمرأة متساويين في الكرامة، ولكنهما مكملان لبعضهما البعض في الأدوار الأسرية والاجتماعية. يوصي الكتاب المقدس بالمحبة والاحترام، التعاون بين الرجل والمرأة لبناء أسرة قوية ومجتمع صالح يخدم الله والآخرين.
2: يا أستاذ جمال أنا كنت يعني خلصت رسالته؟ أنا طبعا مستعجلة.
1: أيوة.
2: لأن أستاذ جمال أنا حقيقي يعني بحب كل المتابعين وكل الناس، لكن بحب يعني بميل للآراء اللي أنت بتقولها، كلمات أنا متحفظ دي مرضيطة منك. لا، نحن لما نتكلم ونطرح موضوع أنا بقول رأيي، وما كل الكلام اللي أنا بقوله الناس موافقة عليه. لا أكيد في ناس
1: أو يعني إنك أنت متمرد وقبل إحنا
2: أيوة. لا يعني أكيد أنا ما هو مستحيل أنا أقول متمرد. كلمة ترضي كل الناس أو نعم. تعجب كل الناس، لكن بقول رأيي أنا أشيل منه حاجة وإنت تقول رأيك زول تاني يشيل منه حاجة، وفي الآخر الهدف حاجة واحدة، عندنا مشكلة عايزين نحلها. عندنا مشكلة اسم المرأة السودانية حاليا بين التضحية والتمرد، بين شخصيتها كانت وشخصيتها حتكون. فلو ما ضبطت يا أستاذ جمال، وانت بتقول علينا نحن الجيل، أنا الكلام ده بقوله كأم، وناس بتقوله كأم عندها بنوتة، بناتنا والجيل الأسرة الجاية المرأة وين هنشيلنا لبسة نفس الكان، وهل هتقبل له تقبل به يا أستاذ جمال؟ الكلام ده بيرمي في الحلقة اللي انت كنتها انت وأستاذ فضل، وانتوا اللي كنتوا فتحتوا الموضوع. على فكرة الموضوع ده باقي للحلقات اللي كانت فتحناها تكلمنا فيها عن التفكك الأسري في المجتمعات الغربية. ليه المرأة لما تلقى حرية ما استغلتها في بيتها؟ ليه؟ هل قلة فلسفة منها؟ هل قلة تعليم؟ ولا هو نوع من التربية نحن ربيناها بطريقة معينة إنه ما عرفناها تمشي تخط خطوات 1 2 3؟ وليه الرجل بخاف من المرأة القوية؟ ليه الرجل بخاف من المرأة الناجحة لدرجة إنه إحنا بنطالب المرأة إنه لو نجحت تعبر عن نجاحها بطريقة ما تخلي الرجل يحس إنه هي أعلى منه؟ أيوة الكتاب قال الرجل هو المسؤول، لكن ما قال المرأة تقتل فرحتها، ما قال تخبي فرحتها. لازم تقول رأيك يا أستاذ جمال، بما إنك أنت جزء من الكيان الموجود اللي إحنا بنتكلم به. لو لكل زول فينا يتحفظ
3: أنا ما بهاجمك، أنت لك مطلقة الحرية، لكن بشجعك من هنا أنك تقول لنا رأيك بأريحية كاملة، وأنت متابع متميز في الرادي. يعني أنا من البداية تمنيت أنه أنت تكون موجود، تمنيت أستاذ فاضل يكون موجود، لأنه هدفنا في الآخر أن إحنا نقول كلام ابني المجتمع. جبال سألت سؤال ومستني أسمع رأيك فيه، الرجل داير المرأة تتحمل شنو؟ تتحمل تخليه، ولا تتحمل الظروف، ولا تتحمل أسلوبه، ولا تتحمل الضغوطات الاجتماعية؟ ده كان سؤال واحد. سؤال الثاني، هل المرأة السودانية بقت تستغل كلمة أنا مظلومة والمجتمع ما مديني حقي وتخلد عن مسؤولياتها، ولا هي ما عارفة أصلا تأخذ غرار وخايفة تأخذ غرار وخايفة تعبر عن غرار المجتمع يحكم عليها؟ ده ثلاثة نقاط يا أستاذ جمال، أنا كنت منتظرة عشان أرميهم لك.
1: أستاذ جمال برحب بك مرة تانية، وأنا مع رشيدة في نفس الرأي، وبأمن على كلامها جدا جدا، لأنه إحنا فعلا لما بدينا الحلقة كنا مستنين. يعني أنا شاكرة للناس الموجودين معانا على الصفحة، وشاكرة جدا جدا لمشاركاتهم، لكن يعني أنت من المتابعين القريبين جدا جدا، وبتطرح وبتقترح كمان مواضيع خاصة بتهم الأسرة يعني. وإحنا الليلة يعني بعد ما حفتنا راسنا ده وقلنا الليلة نتكلم عن المرأة ونشوف فعلا ماذا يريد الرجل من المرأة، وكمان يمكن مع اختلاف ثقافات يا أستاذ جمال برضو نقدر نستفيد. يعني أنتوا في دول المهجر، ويعني ما مشيتوا يعني من بدري، يمكن أقول 10 سنين 20 سنة يعني قريبة، لأنه عاصرتوا المجتمع السوداني وشفتوا الكثير من المفاهيم اللي ممكن تكون مغلوطة عن نجاح المرأة، عن المرأة، عن الضغوطات اللي ممكن قاعد تكون يعني للمرأة، إذا كان ضغط من الأسرة أو كان من المجتمع أو حتى من نفسها هي، أو من المرأة تجاه مرأة تانية، من المرأة تجاه المرأة. فأكيد في يعني ظواهر كثيرة يا أستاذ جمال ممكن تكون ما عجبتك، ويعني أنت من الناس اللي ممكن بنستنى تعليقاتهم، بنستنى مشاركاتهم، بنستنى كمان رأيهم، وأنا بحترم طبعا رأيك حتى لو بقيت متحفظ، لكن زي ما قالت رشيدة بنشجعك عشان تطلع الجواك عشان نعالج يعني ما عايز أقول شرخ، لكن ممكن يعني مشكلة كانت موجودة ومتوارثة
3: وماشى
1: يعني، لكن على الأقل لو ما قدرنا نعالجها نخفف من
3: أثرها. أوكي
1: طيب نرجع لك برضو
3: بعد لو معك ناس أيوة دخلهم معنا
1: المتابعين. هيثم النار حبابك هيثم، يمكن موضوع الصلعة
3: يا هيثم دماء، أنا شفت دي ناس ما أصل دماء أنا دماء أنا يا هيثم من السبة بري روحي، خايفة منك عديل.
1: هيثم أهلا ومرحب بك، وسعيدين بطلتك وكمان بمشاركتك يعني، أو رسلت لنا ضحكاته بس النكتة عجبته. يا سلام، شكرا برضه يا هيثم للمشاركة. ومحمد ديسكفر بيقول السبب الزرع فكرة الخاطئ في رأس المرأة من المجتمع.
3: الله،
1: ودي أدويني عندك تحت عشان حنتكلم برضو فيها. طيب أمير محمد آدم بيقول صباح الخير حبابك يا أمير الأمراء، بيقول صباح الخير، أجمل صباح عليك يا صديقنا الغالي. زهرة علم الدين بترجع بتقول لنا يا سلام على راديو سمر، برنامج جميل عن جد، والبرنامج ما شاء الله تبارك الله، لكم الشكر والتقدير والاحترام الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس، بالتوفيق يا رب. يا زهرة شكرا لك، وشكرا أصلا لوجودك معانا زهرة، من الناس اللي بدوا معانا حلقتنا من البداية وقربنا ننتهي وهي لسه موجودة وكمان مشاركة. شكرا يا زهرة، ويعني بجد ربنا يكافي تعب محبتك، وأكيد لسه محتاجين، إذا عندك أي سؤال حبابك وتفضل أطرحي سؤالك. كمان جمال ويلسون بيرجع بيقول أنا موجود، ده أنا ما إحنا قبل كنا قاعدين نسأل، بيقول أنا موجود أختي رشيد، على فكرة أنا برضو سألت عليك، بيقول شكرا لتخصيصكم لهذه الحلقة، زي أنتوا عارفين أنا من أجل تحسين المجتمع السوداني وتطويره، شكرا لكم يا غاليات. يا هم هذا أنت معانا يا أستاذ جمال. أكيد إحنا عارفين رأيك، وعارفين كمان يعني بجد بقدر شنو قلبك على المجتمع السوداني حتى لو أنت بعيد منه. سلمى السنوسي، سلمى سلمى أنا فترة طويلة ما شفتها. أيوة. احتمال تكون. أيوة. في بقية حلقات. لكن أنا بجد افتقدناك يا سلمى في كل البرامج. يعني طمنين على حالك وأحوالك وسعيدين جدا جدا أنك يعني موجودة معنا في حلقتنا الليلة. ويمكن العنوان يا سلمى أنت برضك من الناس يعني مشاركاتك قاعد تكون جميلة وهادفة جدا. وبنستناك يا سلمى لسه باقي لنا تقريبا 10 دقائق وأكيد المشاركة حتفيدنا. نبيل يوسف الطريفي, نبيل كان موجود معنا برضو من البداية. بقول المرأة في السودان الأفريقي هي الحالة الفلسفية الأوضح للتمرد والتضحية لأن تمردها دائما مزدوج. الرجل احنا ممكن
2: لما انا بسجل
1: قال الرجل عندما يتمرد على الحاكم أو على القبيلة. المرأة عندما تتمرد في السودان تتمرد على الحاكم وعلى القبيلة وعلى تعريفهم لها كمرأة في نفس اللحظة. فلسفيا بيقول تمرد فلسفيا تمرد يحمل الحياة. الفلسفة الإفريقية لا ترى المرأة كفرد, تراها كحافظ للتوازن.
2: الله. أيوة.
1: يلا رسالة طويلة. بعد كده بيقول لهذه الفلسفة تمرد المرأة السودانية مختلفة عن المرأة عن تمرد الرجل. تمرد الرجل فلسفة أنا أرفض, إذن أنا موجود. تمرد المرأة فلسفته نحن نرفض أن نموت, إذن يجب أن نتحرك أنا يجب أن أتحرك أنا. هي لا تتمرد لتثبت ذاتها, تتمرد لتحمي استمرارية الحياة نفسها.
2: الله عليك.
1: عندما يجف الزرع
2: خلاص,
1: عندما تحرق القرية عندما يعتقل الأبناء يصبح صمتها خيانة لدورها الكوني كأم وتضحيتها. لذلك ليست تضحية بالذات من أجل فكرة مجردة بل تضحية بالذات من أجل أن يستمر النسل والزرع, وهذا يجعلها أشد قسوة لأن المجتمع يسامح الرجل إذا فشل لكنه لا يسامح المرأة إذا تمردت وفشلت. سيقول عنها خربت بيتها. رسالة صديقنا يوسف
2: الطريفي
1: طويلة شديد فأنا بحاول أختصر منها. خليني الطريفي طيب
2: نأخذ منها مختطفات ونمشي بيها مع بقية المتابعين.
1: نعم خليني أجيكي في الآخر كده. بقول تمردة أي تمرد المرأة ليس خروجا عن الثقافة بل هو الثقافة في خطر, وتضحيتها لا تكافأ بتمثال بل أن تنسى بسرعة بعد أن تنقذ الجميع. الله. وهذا هو قمة التضحية, أن تنقذي ثم تعودي للمطبخ وكأن شيئا لم يحدث. نعمل حركة ترنيمة إنجي.
2: صفق له.
1: يا أخي سكت دهرة ونطق شنو كلام جميل.
2: كلام جميل.
1: نطقت كلام جميل فعلا وعرف لنا من ناحية الفلسفة ويعني فرق التمرد بين الرجل والمرأة وكمان
2: الحاجة
1: على رسالته. أيوة. برضو نعم
2: الحاجة اللي شفيتها من كلامه إنه المرأة حتى لو التمرد بتاع جميل ما بتتمرد عشان تثبت نفسها, بتتمرد عشان تدي المجتمع حقه, بتتمرد عشان الحياة تستمر. حتى تمرده بيطلع منه حاجة جميلة يعني حتى تمرد, وفي الآخر بعد ما تأخذ حقها بترجع تاني كأنه أنا ما عملتش ده الشيء الطبيعي عشان الحياة, لأنه سعادتها بتجي لما تشوف الحوالينا سعيدين. يعني المرأة ما تخيل لي أنا المرأة عندها الأنانية المطلقة التخليها تفكر في نفسها بنسبة 100%. المرأة بتشوف نفسها يعني من تتولد بتشوف نفسها في البيت, بتشوف نفسها في أبوها في أخوها في أهلها, لما تتزوج بتشوف نفسها في بيتها في زوجها في أولادها. ما عندها النظرة لنفسها هي وبس الدائرة المغلقة حول نفسها دي ما عند المرأة مهما كانت لو كانت سودانية أو أي جنسية تانية. طبيعي بتحس باستقرار وبفرحتها كاملة في المية لما تشوف الحوالينا
1: مبسوطين.
2: يعني يا خليني أرمي لك كده بالشكل تاني, لو جبت أوضة قعدت فيها ولد السرير مكرفز والطرابيزة مقلوبة فوق خدت الكوباية فوق عليهم ما بحس إنه هو ده ممكن يأثر في حياته في شيء
3: عادي بمشي وبيجي. لكن المرأة ممكن لو ما حست أنها هنا الزمطة وجابت الترابيزة خطته خطت فوق على مفرش خطت الكوباية وده وده ما حتحس إنه هي سعيدة. ليه؟ لأن المرأة بتهتم بالتفاصيل اللي بتبني، لكن الرجل بيهتم بالشكل اللي بيبني بس، الشكل الخارجي، أو بيهتم بالحزن. إحنا بنقول بالسودان شنو؟ لو بالحاجات الكبيرة، لو بأنه الحاجات دي ما جاته خلاص، لكن جوا بيجيب القفة، لكن التفاصيل جوا القفة دي بتجي حقة المرأة.
1: نعم. ورشيدة، وبأمن على كلامك يعني وعلى كلام كمان صديقنا يوسف، إنه إذا هي سكتت عنده بمعنى فعلا دي الخيانة الكبرى منها.
3: بالضبط.
1: نعم. فده الطبيعي إنها تعمل كده. طيب علي، أو عندنا كمان السنوس سلمى السنوسي. سلمى بترجع بتقول لنا لو المرأة عرفت دورها والرجل كذلك عرف دوره كويس، ما في إشكالية تجي للمجتمع. المرأة كل ما رجعت لفطرتها الذي خلقها الله كانت أسعد.
3: أكيد أكيد أنا معك مليون في المية في النقطة دي، لكن نحن بننفض الغبار على التشويش الدخل على الدور ده.
1: نعم.
3: يا سلمى خليني أقول لك، يعني في البطاقة أو في لما تيجي تمضي ورق، في نساء بيستحوا يكتبوا ربة منزل، كأنه بتحتبر دي كأنه أنا ما متعلمة، أنا جاهلة، أنا أكتب أنا ربة منزل. ربة منزل معناه مسؤولة عن البيت، مسؤولة عن رجل، مسؤولة عن أطفال، مسؤولة عن كيان. فده نحن بنقصده، إنه الأدوار

0: تكون ملح كثير لك ما حيتاكل. نفس الحكاية، المرأة لو كانت حاسة إنه هي بتضحي وهو مجبرة، التضحية بتكون ما بنقول ما بتدي نتيجتها، لكن بتكون جوا نفسها ما حاسة بيها، حاسة إنه ده حاجة غصبا عنها. فالأدوار دي نحن اللي عايزين ننظمها وعايزين نخطها صح، لأنه ربنا ده كل واحد دور المناسب اللي نحن بنقوم به. من ضمن الأدوار يا سلمى نحن اللي عايزين نتكلم فيها، أنا حاسة إن أنا سابقة الزمن، المرأة هي اللي بتظلم المرأة بنسبة كبيرة.
1: أيوة.
0: يعني بنسبة كبيرة المرأة هي اللي بتظلم المرأة. أنا حكون جريئة شوية في النقطة دي وأتكلم في إنه أول ضغط بيقع من المرأة على المرأة من هي طفلة.
1: رشيدة، من هي طفلة دي حنشرحها، لكن خليني لأنه حيفصلنا عن الابليكيشن الناس اللي بتسمعنا على الراديو، أكيد يعني بعد دقيقة حنفصل عنهم، لكن حنكون متواصلين عن فيسبوك يمكن دقيقتين زيادة من زمننا العادي. ف يعني برضو حابة أشارك بعض الرسائل.
0: أيوة تفضل.
1: عندي رسالة من الصديق جمال ويلسون بيقول الحلقة دي عاوز عليها 5 ساعات، لكن برسل لكم في الخاص ممكن تذكروني 3 أسئلة.
0: حاضر شكلك مشغول.
1: أيوة شكله مشغول، احنا بنقدر ده أستاذ جمال، لكن حنجي نعرضهم في العامة، ها رأيك شنو؟
0: بس اكتبهم عشان دي قاعدة. أيوة.
1: عشان الفائدة تعوم يعني. أمير محمد آدم بيقول السلام عليكم ورحمة الله، برنامج جميل جدا، ربنا يطول عمركم. شكرا يا صديقنا الغالي أمير. وكمان الزنجي بيرجع بيقول لنا تقريبا ده بيرد على السؤال بتاع الرجل عايشون من المرأة، بيقول ممكن نظرة المجتمع تتغير لكن ليست بالضرورة تكون سلبية.
0: أيوة.
1: إذا أصبحت المرأة غنية بعملها ونجاحها، فهناك غالبا ثلاثة ردود أفعال. قال ناس تحترم نجاحها وتعتبره قوة واستقلال.
0: أيوة.
1: وناس تشعر بالغيرة والمقارنة، وهذا قد يحدث مع الرجل والمرأة بعض الرجال قد يشعرون بحساسية إذا كانت الزوجة أعلى مقاما منه ماديا، خصوصا إذا كان يربط قيمته بكونه المعيل الوحيد.
0: بس يلا طيب. شوف النقطة دي
1: أكمل لك الرسالة.
0: أيوة أنا طيب. قبل كم عاوز دي عشان ما تروح مني طيب. لأنه أي ناس أنا يعني حابة إنه نتكلم في إنه ليه الرجل واضع نفسه في الأسرة إنه هو دوره حصالة. منو قال لك أنت حصالة؟ منو قال لك أنت مصدر قروشه بس؟
1: بيقول يشعر بحساسية. أما الزوج فالمهم ليس من يملك المال أكثر، بل كيف يتعامل الطرفان مع أما الزواج فالمهم ليس من يملك المال أكثر، بل كيف يتعامل الطرفان مع المال. غنى المرأة لا يقلل من رجولة الزوج، وفقر الزوج لا يقلل من قيمة المرأة. المشكلة تبدأ عندما يتحول المال إلى سلطة أو إهانة أو تحكم داخل العلاقة. إن شاء الله الرد يكون في المكان المناسب يا ماما رشيدة.
0: لا ردك جميل جدا جدا، وفتحت فيه نقطتين. الراجل يعني حقيقي نحن بنعاني من حاجة زي دي. ليه الرجل بالذات الرجل السوداني محتبر نفسه هو حصالة نحن بنشيل منها القروش بس؟ ليه 99.9% دور الرجل في الأسرة هو جيب جيب جيب جيب ودينا دينا دينا دينا ما في. أنا فكرت مرة في أكتب حلقة يسمى الحاضر الغايب اللي هو الأبو اللي بيجي يقعد في الصالون ولا بيجي يقعد يأكل يلا يلا يلا دينا دينا دينا شيل، والرجل ارتضى إنه يكون دوره يكون هنا. ممكن يكون شبابيا بدوا الأولاد يخشوا في تربية مش تربية التربية أوامر في مشاعر الأولاد أولادهم. المرأة مستحوذة على الجانب العاطفي ده، الجانب العاطفي والاستمتاع بالعيال. الأبو هو اللي احنا خدتينه حصالة والرجل ارتضى، وده الظلم الراضبية والرجل اللي نفسه. يا أخوي ما ترضى انك تكون دورك في البيت أمن بيتك، أمن بيتك ما هو قروش. وحاليا ولدك اللي عمره 10 سنين بيعرف يجيب قروش، لكن ما بيعرف يجيب أمان لنفسه.

0: ما بيعرف يبني نفسه. فيا أخوي دورك ما هو حصالة قروش، دورك بقى حاجة كبيرة عشان نعرف نبني بلدنا ده صح، عشان ما نرجع تاني لأن إحنا كنا فيه.
1: رشيدة بستأذنك وبستأذن كمان المتابعين والأحباب الجميلين موجودين معنا على الصفحة، لأنه زماننا خلص ومشينا بثلاثة دقائق. لكن رأيك شنو نوعدهم من أن نكمل في الموضوع ده يوم الأربعاء القادم؟
0: أوعدكم أنه أنا أكمل في الموضوع، لأنه لسه أنا عندي من أسي خلينا نقوله

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم ودخلا

0: قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغريباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغريباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد صوت الله. الحلقة دي مهمة جدا جدا وفيها أهمية، لأنه بتتكلم عن صوت الله، وهل إحنا بنقدر نسمع صوت ربنا، وكيف ربنا بيقدر يكلمنا.

بنعمة تنسيرنا مرحبا بكم. يوم دي بوقت جنة حاجيتو وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقت للأبد دي مجبي وقت للعقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو دي بجنة حاجيتو كربي وقت خلقا وكل لقبة دي وقت جبي قدام دي وقت لتولد وقت لعبي وقت شاكي وقت ميت كوقت لك عليه تسرعته ووقت ربي يقول كل أدام حتى لو ديو وبتساوي الهبيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات وقل أوروت 10 و3 وقل أوروت 10 و5 و10 و6 ودا يقول كل آدمي وقت حتى وديو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عاودت لركب ونجح لركب توتو ووقت بقمش للأبد دي بدي وفشل وفل قنو كعوتي ناود آدمي دي بميت تركب دي بوقت وقت نافع من قبي عاوتي ركب ونصر ركب وقت أبدا من قبي بقمش لتفلل وفشل كبزحاد دول طغورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات نري قل ميتة دول لا تحقل وحرلة تقبل وقرلة تقيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما نركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقاتل أحد وسرق وسرق مال شعب اللي كل من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميتو إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من الأمزقه جهل وقويت حق هلا ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا نتملى ورأسنا بيجي نفع يتملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بمودك ككسلان لتبهل ميتو وقت بقمش الأبدي وفانقح ودية وحرق ودية ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عبايك ويتا اتقبي نجح وتقبي نصر لهلا وقت يكفيه وقت الحزر كل وقت ولا بادي وقت قل أبدي وقت قل حالفو مئيدي وقد قل حارف أي كيس دي بقيت قل سلبل قل لا منك شامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهالتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهالتو كنا تعوت وقنا تنصر وقتنا بقنا تنفع بنا ووقت كله قل إب بستات قني ديو اللي نشاكت وقت لندرس دي بوقت لنسكب دي بوقت مثل العلاقات المودد مثل قدام زيارات المودد ديبو مثل ما اللي هي عملان تجسد يبو كله أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمن دبينا يقبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلمكم ودد يبا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمرت ركب وشغله نصور قبي وقت بقمش بالهدف لقيس وستات لألبو تون دبيلة لبالي وستي كم سر حيوان دو كان بقلو تقدم من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافع العقل حقو دفنة والعقل حقو سجرة إلا عدم اللي من حيواني اللي تفنتي كوقت بلي تنافع لاما أمرتو ولا زكاه كله سجر كما حزيناي للدفن كل قدرته قلت فن على أبو آدمي بقدرته قلت نفع وجيبه كل قدرة لرب له بيناتا قلت نفع أبا وبوقتنا قلت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللت لك نحن كما سوى أمر ووقتنا قلت نفع ووقت لك عليه سرعتكم تو
ولك عليه تثبت كآدمي من فتيه وقل قدام عقلها بيو وبوقته اللي تنفع وقل كل آدمي بتساويلها بيو صنعته كوبي تنفع من قبا آدمي دي فشل وتفلل اللي تكره كا وقتنا أجن تنفع وكم سلومة ستات قد هلقنا وعيق اللي هلقنا وبخطة قنة مراح مكرونة سب أمر إلا ودينا من قبي عودتي ونجح نركب كم سلومة من أجلوت وفنقه وديا وفجر وديا وعمل حاريتي وديا ووقت حاري وديا للي بيل منه قنة نجبنا كالوقت الهلينة دي وبقنة نفع بنا فنقه وديا قني بلا لبنا فنقه نايبا كمن اللي سراي قلنا ننسى كتابة تطعيم للطبال قلنا جنهاب قروبنا من تأجيل لتأجيل حمامته فهنجوح جديدة يا تولا حرى وديا عمل حاري توديا كما عبيكو وديا سنة حاري توديا إلا منا إجنة نجيبنا كتيب إلها إلا اللي جيبنا من قبلي كبوت حمامكم هلتنا عند أمرنا قلنا السعر منه ونفسنا إجنة درب وقتنا قلنا نتنفع ومن تأجيل إجنة نجيه تأجيل عبي حمامكم تو وآدمي نفسه للاقل نعبو ليقى بسناتكم تو إقل تكسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل إقل نساربنا وكسلت لمد وما أسر قبلنا وكسل تأسرو وبتأجيل تأسرو وكسل لمدتو كمنا لمد اللي قلت بعلح مكرونة سب أمر كما ولفتو كسلان لكسل لمد شغلي يفتي وتأجيل سلحنا يوتو ولا تنكب ديبو هتوت كمن كسل قنت نجي كسل كم حالتنا عند عمرنا منو رحنا قلنا قب وجبنا ديب كسل كسلان لقى بعد دام لمتكم تو كسل وما أسركم تو عند عمرنا منو قنت بالح نفسنا قن سعر منو نفسنا قن سعر منو بهلت منو قنت نجي ونفسنا قن درب قن شاط لهلقنا ومن تأجيل ومن كسل قنت نجي كسل تلنا براد دام كسل حقلانكم لامزي وفشلكم لامزي وحمامكم لامزي قلنا عامر بنا قل قروبنا نشاط قليدة وتحركنا من قبل عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبل حمام ركبنا كمن الحمام ناي كسل قلنا تنجي مكرونة كلهم سبع عامر الحمام اللي كبود حمامكم تو وتفشل وتبدا كم لعبة صح إن دامرنا نفسنا جن سهرة منه وجبنا كم كم سلي هما من ما سمس جن نتنجبنا ما سمس بهلت ود عدمي قل لك سلو قل تبرير الهبو وقل حبرسن الهبو جرب إلا قفو وديا إلا فانقح وديا إلا حري وديا للبل وكم سلهما أنا حموم هليكو أنا عبيكو وقت نوش هليكو لسع أنا الزكاء لبي اللي هو الدبو اللي شغل اللي كبوتو اللي كل ما سمس اللي منو إذا نتنجبنا اللي كل ما سمس قل لا كسل وقل لا فشل حبر سني قل هبو وقل أدقار أمال الحزة آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو قل اللي بشل وقل لا فشل سبب كمبو قل أحبر روتو كنت حنقل لا آدمي كل أوت آدم اللو أو كل أوتي ناس الأوروت بعل نجحته والأوروت بعل فشل كلا نجح الحزة إلا تقبي ودايا لبل وتتعودته وقلت أمرات وقلت قدرات لبل والناس لك على هيني بعل فشل اللي كل تفكر آدم الهلاتو إلا يتقبي يتتقدر كبدتة انت يوم سفروه الليكا العام عمل شمالات هلا عساس هلا ظلمت زي كله قلا بداهو وقلا فشلوا وقلوا قلا قرر مقلوا للحزة وسببكم هلا هتقلي لشكة وقلي لتعوض سببكم بو وتفشل وتحقلان كل قلا مبر سببكم هلا لا ريو ولا بعل عوتة وبعل نصر قلا تعوضكم قدر وعمل يوم قرمكم هليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لا سئلو قدام دي بحمام حمسمسنا عافية ومسمس بسبت حمام حمام بتنا
حمام كنبية إزاكي تحملني رشال حملني إجري تحملني إب حمام للمسمسو هلو اللي يوديها أقلمي ثبت حموم هليكو بعدام هيني اللي يوديها ويقدرها ثبت أنا وقت ألبيه وقت ألبيه ما مسمسة بعدتو وقت ندهل أقلو آدم نفسك اللقشش وقت ألبيه لبل بعد هيني نوش هليكو زيدي لبل بعد ما أزع بيكو اللي يوديها كدول نوش هليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي قفو وديها لبل كم إلا أقنت بالح وجبنا عبيكو ونأشكو بزحام قدام عبيين انتوم عمرو ما عبين انتو بزح إنجاز ودو ون آيش من انتوم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن إيش لمسمس وحرق بعب لمسمسك حتى ندي ودي من الدنيا لتحيب

حبنا ما تنسيتنا مرحبا كنت بلا سلسلة حداس لا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس الإنسان إقلا وكل قدام للسألة كم سأل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدابيه رب قل مخلقين نتلمدر ميت هدفو قلية إرادتو قلية ميتة كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إن ده سمعناه اتمعلق النوع اللو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا نركب ككل أدام لسأل سؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وكفو قلت نعبر بيه وكفو ربي مسلو علاقات القيدة بيه كنس ليهما من انزعاج ومن ما شاقلوت ومن ما تحلق كفو قلت ننجبيه كأدام كل تحلق كهلاق متنفع متأزايد ليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجتو ككلنا كمسلنا أمرو ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت عندي كبي ربي اقلو وقلت له كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كل مثل كل لقب عندي كبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كله ربي اقلو قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كمسل هما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحواء دول خلقا ودي أكان مناسبة لقبات قلوم دي بجنة عدن لكريوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود قدام ربي دي بالدنيا ودي مدرق اللي سيطر وكل حيوان ولقبة ونبات ومدر كل دي بحنتيه وديو اللي بو بقدرته قل تنفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتومة شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكم إذنها بيو وسمحا قل الحكم كآدمي مقل يدبو بإرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت ما رحبو وديبو قلت تنكب وجبو كمنابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم إقلت ركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قلت كري كدي بيدي ربي دول كري وروت آدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفت أمر وبهدفت تمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لأبو خطة لأبو اللي لبادي ولا قاويته.

حبنا ما تنسيتنا يوم ربي لتحاجة مي فعلو دي بقى نتحاجيت ربي لتحاجي أيوة لكن بتاعك مهلينا اجيهو نسمع كم سلة تلفون دي بقى مهلينا دي بقى كان تلفون لبزحة وتغطية لبتة دول نهلي تلفون بزحنا ورسائل نركب واتصال مودي أكان لتغطية لالبا دي بدو نهلي تلفون يقني دي نقدر ورسائل يتمثلنا إيميل يتمثلنا وتلفون قنا التسلمة ينقدر أكان لتلفون لبدي بقى لتغطية لبدي بدو نبزح دون نتصل سمعونا قدام سمعونا ونسمعون واتصال مثلنا ورسائل مثلنا كلم بهالتا مصر ربي إجنت حاجة ورب قلت حاجينا وكياهو قل نسمع وبقى نتمرح أول إقلو قل نتكبت وبقى نيمان واجبنا كمسل هما من حسد ووهم قل نتنجبنا كمن حسد قل نتحرر بنا كوزوح سي وبزوح خزع بلات وبزوح ليلة أمن حق أمننا اللي حسد تأمن واللي حسد بنتمرح كالأمانة تفسع أورود آدمي لحس الحق ولم ده أو نفس حقوق عشا كنفس نقدي نقشش وبق عشو يل نتمرح كيجي ربي وبق نتمرح وقلق نسمع وبق ناي دستور وبق نتحكم كم سلهما منا ما رح يتعور وما رح يتحساي وما رح يتناي وهم ولا يقبي منا قلنا نجيبنا كدي بدني بزح حسي هلا وبزح ليلة أمن وبزح ليلة أمن هلا لكن ليلة أمن لمسل بزحام لأمونه ولا لتأمن يقول حقه كرب لتهاجي ميفالد ولنبل أيو رب لتهاجي بزح بيحكم لأكا وأكد بدكم كرم من سما ولم أنبياء قلود آدم قل لتهاجي وقل قل لمرحو وقبيد حنق لرقو ومن قبي لجويت يقل لعلاوت ودي برب قلة تنقب وب قلة مرح وروت آدمي وبنو ليتا حيلتكم ألبو حيلتو كلها من ربكم تا وربكم سديو والتقبيل سنيت للحرية قلو قلي قسكم الحزيو لرئينا كبقاو قلي نتمرح وبعور وربي لا لاله منات إلهام ولا تحاقيرنا تحقيا وكتابو أنبياهو قل نسمع كم سلهما منا لمسلنا إغنت نجي أمان لي قبا لكن إغنا سني لمسلنا من إغنا دقق وجبنا كقل مسل آدمي هجي ربي من الرئيم حتى حسد حق أمنا وبكيشا حق أتمرحا وما حيد كيشا حق أتكبتا من أمان رئيم ومن هجي ربي رئيم كمن كيشا وما حيد بعور وقياس دي بسلمت من دول نتنجي برها تنركب وبأمرت نتمرح ونفكر فكر رب الهبينات وعقل يقل نفكر ربو اندي يكون يقل حسايق نئمن وقبا مثلنا يقل نتمرح اندي قبي رب عقل الهبينا اللي عقل يقل نفكر ربو وقل نحسب ومن حست ومن قشش يقل نتنجي كمن قشش يقل نتحرر واجبنا كم سلهما من حقد ومن كبر قلنا نتنجبنا حقد وكبر حق الله قلورة آدمي إبي وكبر بباقة ملا لعور ولا حق منه فنجي هو فنجي لا حق دبر قبي كفنجينا وفنجي حق وقبي أمان دبر قليل قبا ودبر قليل هلي اللي حسي كله قلنا عوضك وقلنا أريم وقن القفو واجبنا دول هاي ما رحيتنا ربي نتمرح كبزحا مقدام بحلم ريقوا فلان بيلينيتا كنا قلق بابو وكنا مسلني ندبيلو ديبوها من أبرو والحسات لأمنو وتعذاب وحياة ومنبرت معنات لألبا وطمطم لألبا نبرو كديما ديبو حل قبو وديبتين قيسو ودي بشواك ومن قبل العتاد حاملت من على الأوضو كرب كل آدم اللي تلاقيه
كتب لكرا وانبيا للاكا قل آدمي من إلا قبية وحل والأشواك تقبيل رعاتات الحاملت اتربلت عبدزيه بقل ليجيس ومكل حسي ووهم قلت نجيه كم حست أمنا وبيلت أمن أمنا بزوح وقت وبحلم وفلان بيل النتا وفلان حلم يفحت حقليه بليد أقل نيجيس الحزين ربي ربع عقلها بيناتو بقل نفكر كم سلهما كتابو قنمن وانبياءو قنمن تل حزيننا اندي يكون بمثلنا اقل نتمرح قلبنا بمثلنا نتمرحنا من قبي بمثلنا وبسمعناهم حسّت لنا مدناها كم أمان مثلنا كم نقول لك اللي نجي وجبنا وسلهما من حسد ومن حقد إجنيريم حسادة وإبي ود آدمي يقولوا عذاب ديما كم جبا نمر كل أدم الحسد آدمي كل وقت الدنيا أدم عفويام وراقبام والسلام لنبرو إنري كان حاسد كل اللوم رأى لتعذب بالله بهلت ديما لتعذب كل قدام ركبة وكل قدام تعافى وكل قدام فرحة هتو قلم ركبة قلم تعافى قلم آمرة ندبيلة مثل ربي حجة ودي تمسل هما إبي بربلت ملا لقدام للأبي وقل إزال حزي كل وقت لكن اللي كمو أوروت آدمي سم لسته والأبايو قل لقتل للتمنيتو كوروت آدمي سم تبكب دون دسطة قل لأبايو قل لقتل حق أتمنى لسم تعيه الله تبكب ده الله قنفسو عند الأزده وعند قتل لأبايو قتل الله مسلو كمن اللي إبي من إيكا من إبي قل نتنجيه وسلامنا يلب ونا عقل قل نركب ونفسنا ليطا قل نتحسر وقدام قل نفتيه وقدام كل ركبو وكل تعافو نفسنا قل ينعذب دي برب قل نتنكب وآدمي قل نفتيه وفتي قل نمبر قل حزينة ربي ومن إب قل نتنجي كبسل هما قبل عال العل قل ينيجيس سنة قل نفكر وإلا قل مقابات وقفت قبي اندى بينا قل نفكر بنا كربي لخلقينا حريان سن الحرقنا وقب ايمانا بقل نيجيس الحزيننا كفو ابوهم وفلان بيليني ودي بحلم ريكوا وسمعكوا وريكوا وفلان ما ودايا اقل يدايا سنيتو يقبت فلان ما قل ما ودايا اقل نيبال الابنا كمان تغليد اقل نيريم وبيلاوا وريكوا وبقل نيجيس كم الابنا اندى فكرنا افكر سنة قلنا تمرح الحزين ربي كرب عقل لما ناقلنا ولب الحبيننا زلهما أنبياء لامزدي بالدنيا بقى بينا ربي قلنا تمرح وبمثلنا ليتا قلين يجيس ومن وهم قلنا تنجي ومن لعل عل ليتا قم سلهما بتغليد قلين يجيس وفلان ودايا كتغليد عقل رب الحبيناتو قلنا قلد وكم سلالت قلنا قبا وكم سلبغبغا قلنا قبا قلبنا عند فكرنا كل ميتة إتايتا بزيه وقل مقبت عند بينا عند فكرنا قبينا عمان قل نحزيه وبقل نتمرح ومن إلا مثلنا ليتا قل نتنجيه وكل

بنام متنسيرنا لسعالات لنبلسة ولنركبة معاني ودراسة وفهم دباح منابرتنا اجل نتنفع با كمن برونا طمطم وحبر ومعنى تقل تركب واتربي لتنكبت منابرت قلت تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تقل ركب بستات لتمرحة اجل لكبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن لحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقن التنكب وبقن التمرح ولسنيت لتتبه لتلو الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتلو الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولا تعافحات قلنا تمرح وحريانو قلن حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وحنا الحزية ونحري حريان ربي الحري وإرادته بليجيس معنتك وطمطمكم قلبو وقلنا الدنقوبة كم ينفعنا لنفعنا لخلقنا هدول الأمر قلنا وكل صناعة لشكايا ولا ودايا من هو العلق قلت آمر سبب تتقدر حتى صناعات لصانعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي لصانعنا ولا شكينا هتو قلنا لسنيت الأمر هتول الحري قلنا حريان وبقى نتمرح وبقى بيق النيجيس وهتول الأبية من قلنا لوط وبإرادته قلنا نيجيس كل أسئلة اللي لك بدل تمثل دول هاي بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانو إنجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدو الإنجيس حتى يتنفعنا كربي إقلوا دادمي ما رحي سنيت وسل سنيت بقي اللي يجيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كم سلهما يسوع المسيح الأمطاء إقل دول الزنب واتقا ودادمي اتربق اللي بلسو قال ستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقنا التنكب وبقنا تمرح وجب يقبت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبد نقبي ولا عم بتبد تلحزية يركب ومن قبي يلسحيت كفت عانتك النيجيس وبنورنا يا ربي بق النيجيس ومن قويتك الندحن ومن سلماتك النفقر كسلمات لقيس آية قيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور قلنا تمرح وبأمرت ناي ربي قلنا تمرح وبقياهو إقنيجيس ومسلو علاقات قلت لقنا لسا تتربي إتو قلنا التنكب وحريانو قلنا حريه وجبنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجرايد كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يهوذا الإسخريوطي.
1: بالله برنا
2: ايه كاين
1: ايه هاي بين دلور
2: كيره كان
1: كيره كان
2: كيره بمبا
1: دوم كان
2: كيره دو
1: على بتلنا دولا يكندر
2: دولا دوم كان كينه كتل
1: كني كيره بت
2: دومي
1: كينه كيو دون ادي كاين
2: تراسي
1: ياغو نادوك اتي يعني تيم وار
2: ايه وار كاغو
1: ايه كي بولا فتاي نادوك كان كاغو داين غورن دارالي
2: با
1: اتي نما كويل الان دوك سي داين الدي اليان دين الدي تير تبون كاري اسو دي تيلا تريكان اسو غال اكاغي با ما ينديك اسو كي كينا داين الدي لأكريبا نما غالغي تريك دوكي يا ارتديك انينا كواسو دوما باني باغو
2: ايه كان كلجم كوا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، أنتم نور العالم. منو قال الكلام ده؟
1: سلام المتابعين، حلقات الحل في إيدك. بنتمنى لكم السعادة والخير والبركة، ورجعنا لكم في حلقة جديدة بنتمنى إنها تكون مفيدة، بنتمنى إنها تكون جميلة. تحضروها وتتابعوا معنا بقية الحلقات، وخلونا نشوف موضوع الليلة. الليلة موضوعنا أول مرة نحن ما حنتكلم في مشكلة. الليلة نحن جايين بس نفهم ونستمتع بالكلام اللي تقال لنا، ونعرف نحن نعيشه كيف ونفرح به كيف ونديه مكانه كيف وما نستهون به، لأنه الكلام ده ربنا قاله لنا نحن. فربنا لما نقول كلام ويخصص كلام لنا نحن، يبقى لازم نقعد قدامه، يبقى لازم نعرف كل حرف فيه يتقال ليه. ربنا قال عننا كلمتين، قال عننا نحن ملح ونور. لازم نحن نعرف ليه ملح ونور. أجاب الملح والنور جنب بعض شنو؟ كلمتين كل واحدة من حتة. لو أنت قالوا لك جبت تشبيه لإنسان، مستحيل تقوم تقول فيه ملح ونور. ممكن نقول نور وظلام، الكلمات اللي بنحس بها مترادفة جنب بعض، لكن ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور. مدام الكلمتين دي اللي تقالوا، يبقى نحنا لازم نقعد كده قاعدة نفهم ليه الملح وليه النور، وليه ربنا أدانا الكلمتين ديل وقال انتوا كده. فخلونا ناخدها واحدة واحدة ونفهم معنى الكلمات دي. المسيح لما قال انتوا ملح، لأنه الملح ده في العصور القديمة كان بيستخدموه بشكل أساسي، ما حاجة فرعية، عنصر أساسي في إنه بيحفظوا به الأكل من إنه ما يخسر، إنه ما يبوظ. يعني ربنا قاصد يقول لنا شنو؟ قاصد يقول لنا أنتوا يا المؤمنين، أنتوا يا اللي بتعرفوني، أنتوا يا الماشين في طريقي، دوركم إنكم تحفظوا الأخلاق، تحفظوا المبادئ في المجتمع من إنها تبوظ. دي أول دور ربنا ادانا ليه لما قالينا أنتوا ملح. يعني كلمة ملح نحن مرات بنستخدمها يعني للأسف بطريقة ما جميلة، أو بنخطها في مكان ما حلو، أو بنخطها في أمثال ما جميلة، لكن تعال شوف ربنا قال لنا أنتوا ملح، أنتوا اللي بتحفظوا، أنتوا اللي بتحفظوا الأخلاق، أنتوا اللي بتحفظوا المبادئ، أنتوا اللي بتوزنوا الطعم. يعني نحن دورنا لازم يكون ثبات. لو نحن اصلا ما متشبعين بالاخلاق دي، لو نحن اصلا ما عارفين المبادئ الكتابيه وعايشينها، هنعرف كيف نحافظ عليها؟ هنعرف كيف نوصلها للناس؟ انا وكل زول حب يسمعني بحافظ على الحاجه القيمه. الحاجه لو كانت ما قيمه عندك او رخيصه، واسف على الكلمه، انت ما حتهتم بيها، حتكون جادعه وراميه. لكن ربنا قال لنا انتوا اللي بتحفظوا، يبقى نحن لازم نكون عارفين المبادئ دي شنو والقيم دي شنو. الحاجه الثانيه قالوا لنا الملح بيدي النكهه، يعني الملح ده هو بيوزن الاكل، هو بيظهر طعم كل شيء، هو بيظهر تفاصيل التفاصيل. يعني حتى لو كانت الحاجه حلوه، لو خدتوا فيها شويه ملح، ذره بتاعه ملح، بنقدر نميز الطعم بتاعه، نقدر نقول الحاجه دي يا اخي نحن ضايقين فيها طعم فراوله، ضايقين فيها طعم شوكولاته،
2: عاملين فيها كريمة، ده كله بذرة ملح حتى لو كانت حلوة. عشان كده ربنا قال انتوا النكهة اللي بتوزن المجتمع، انتوا اللي بتظهروا التفاصيل، انتوا اللي بتوزنوا كل حاجة. كيف نحن نقدر نكون نحن الميزان الحساس لكل حاجة ونحن ما عندنا طعم، نحن ما عارفين كل حاجة نخطها صح؟ لأنه ربنا برضو كمل كلامه قال لكن الملح ده لو فسد اللي بيصلحه شنو، ما في حاجة بتصلح بيها. نفس الحكاية، نحن لو كان ملحنا ده فاسد، نحن لو كنا فاسدين ما كنا ميزان حساس، ما في حاجة بتصلحنا. يبقى نحن شن الربنا الامتياز الربنا ادانا له وضيعنا، بقينا ملح زيادة بوظ طعم الأكل، أو بقينا ما ملح نهائي برضو بوظنا طعم الأكل. الأكل هو هنا المجتمع، هو هنا الدنيا ربنا وكلنا عليها. نقدر نحن نقول، نحن قاعد نقول نحن سفرة، نحن سفرة عن ربنا. سفرة كيف؟ ما هو سفرة بالكلام ده، سفرة بالتفاصيل، سفرة بإننا نوري الناس محبة ربنا، نوري الناس عدل ربنا، نوري الناس السلام ربنا ادانا ليه. طيب لو نحن ورينا الناس السلام، ورينا الناس المحبة، ورينا الناس العدل، ورينا الناس اللطف، ورينا الناس العلاقة المبنية مع ربنا اللي هي مبنية على الحب، هيكون ناقص الناس شنو؟ هيكون ناقصهم شنو لو عرفوا التفاصيل دي؟ وربنا ما خلانا كده وبس، ربنا ادانا حاجة أعظم. ممكن دي تفاصيل جوا، لو لاحظنا ليها نحن نقدر نقول دي تفاصيل داخلية، لكن النور بيجي من فوق. ربنا قال لنا انتو نور، نور بنور في الظلام. النور اللي بنور في الظلام بيعمل شنو؟ لو أخذنا مثل النور العادي، أول حاجة لما أنت تكون في مكان فيه ظلام ممكن يجيك إحساس خوف، لكن لمجرد أنه ما تفتح النور بتحس بالأمان، بتعرف تفاصيل الحاجة اللي حواليك. ربنا قال لنا يطو النور، ونحن عارفين أنه النور بدي الأمان، أنه النور بيخليك تشوف التفاصيل اللي حوالينك، وأنه النور ممكن يوريك الطريقة اللي قدامك. ربنا عايز يقول لنا انتوا اللي بتوروا الناس الطريق بتاعي، انتوا اللي بتخلوا الناس يمشوا في امان بالطريقة اللي انا وريتكم ليه، انتوا اللي بتدون احساس الامان انه يمشوا في سكتي. دور صعب، دور صعب حقيقي. لو نحن فعلا ما بقينا نور ما حنقدر نعمل كده. لو نحن فعلا ما بقينا نور مشع، نبقى نور مشع كيف؟ نبقى نور مشع كيف؟ نور بنور كل المكان بالوصايا اللي قال لنا ربنا، إن نعرف نطيع، إنه نحن نكون موصلين معاه، وإنه ربنا هو المصدر اللي نحن بناخد منه قوتنا. لو نحن ما موصلين مع ربنا هنعرف كيف نبقى نور؟ عشان ننور للناس اللي حوالينا الطريق عشان هون يمشوا. فكل واحد فينا لازم ينتبه للنقطة دي جدا، انه يكون عنده الوصلة الفيشة اللي بيوصلها كده عشان يتشحن، عشان يبقى هو النور والمصدر بتاع قوتنا والمصدر بتاع طاقتنا والمصدر بتاع أماننا والمصدر بتاع سلامنا ربنا والعلاقة اللي احنا بنكوينها معاه. ربنا قال لنا لازم تطبقوا الحياة دي، ونحن لما نطبق الحياة دي ونبقى ملح ونبقى نور، بنتج مننا شنو؟ بنتج مننا إننا بنكون شهادة لربنا، بنوصل الناس لمحبة ربنا، بنعلم الناس شنو؟ ربنا قال لنا علمونا التواضع، لأنه ربنا قال أي إنسان تواضع قدامي أنا برفعه. فالناس لما يشوفونا بتعاملاتنا نحن متواضعين معاهم، وبنقدم لهم كل اللي نحن بنقدر عليه من خدمات، وما بننسب المجد لنفسنا لكن لربنا، دي بتكون شهادة حقيقية لربنا. ربنا تاني قال لنا اشهدوا بالحق. الناس لما تشوفنا نحن بنقول كلمة الحق وكلمة العدل حتى لو علي نفسنا، وده بيصر في سلوكياتنا، ما في كذب، ما في شتايم، ما في نفاق، ما في زور، فده بكون شهادة حقيقية للحق. وربنا قال اعرفوا الحق والحق بحرركم. يبقى نحن هنا بنقوم بدورنا انه بنفك الناس من الظلام، بنكسر القيود بتاعت الظلام اللي هم ممسوكين بيها. الحاجة التانية ربنا قال لنا لما تبقوا ملح وتبقوا نور إنه بتكون عندكم تضحية وإنه بتخدموا الناس، لأنه الملح والنور قبال. الملح ما قال أنا بفيد نفسي، ولا النور قال أنا بفيد نفسي، بيقدموا فايدة للناس. عشان كده ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور، أنتوا بتقدموا فايدة للناس قبل ما تكون عندكم فايدة لنفسكم. وده بيجي كيف؟ ده بيجي بالتضحية وبالخدمة. عشان ده يعني لما تقف فيها كده تلقى النور هو بنور. طب هو استفاد شنو؟ الملح لما نبقى ملح طعم للناس هو استفاد شنو؟ بنلقاه دوره إنه هو يقدم خدمات، دوره إنه إدي إعطي. فربنا قال لنا أنتوا كونوا كده، أنتوا قدموا تضحية. تضحية دي ممكن تكون من وقتك، ممكن يكون من عمل شغلك، ممكن يكون من مالك، ممكن يكون مجهود أنت بتبذله، ممكن يكون من غفرانك للناس، ممكن يكون من سلوكياتك. الخدمة إنك تساعد الناس، والمساعدة هنا ربنا ما قال تساعد منه، ما حدده، ما قال تساعد المؤمن معاك، قال أخدم وساعد كل الناس. دي وصلتنا لوين؟ وصلتنا إنه نحنا إذا علمنا إنه نحب أعدائنا، وصلتنا إنه الناس اللي بيقولوا عننا كلام غلط، ناس اللي ممكن يكون يشتمونا، لما يشوفونا نحنا بنساعدهم ونخدمهم دي بتبقى نقطة تخليهم يقفوا ويتساءلوا ليه. فنحن هنا بالتصرفات دي بنبقى شهادة لربنا، وبكده نحن بنقدر نقف في وش الفساد الموجود. نحن لما نعرف نتعامل مع أعدائنا بمحبة قدرنا نخط سد منيع بيننا وبين الفساد الموجود حوالينا. ده كله في الآخر ربنا دار يقول لنا شنو؟ ربنا دار يقول لنا خليكم انتوا القدوة الصالحة، الناس اللي بيمشوا وراء خليه قدوة صالحة في أي مكان انت فيه، لو كان شغل، لو كان أسرة، لو كان مجتمع، لو كان توعية وإرشاد. خليك أنت قدوة في كل مكان أنت تكون فيه، لأنك أنت ملح ولأنك أنت نور. يا رب جايين نقعد قدامك، يا رب جايين نقول لك ساعدنا نعيش زي ما أنت داير، يا رب ساعدنا نحافظ على الأخلاق البتصهر مجدك، يا رب ساعدنا يا رب إن نحن نكون بنوري الناس الخير اللي هم عايشين فيه. يا رب علمنا نكون قدوة للناس بدون ما نقتر، يا رب خلينا نعرف طريقك ونرشد الناس للطريق اللي يمشي فيه، ونكون زي ما أنت عايزنا نكون. يا رب النور اللي بيشيل الظلام، يا رب نحن بنثق في إنك أنت بتسمع الصلاة. عشان كده يا رب بنرفع لك أرواحنا وبنسلم قلوبنا وبنخدها بين يديك يا رب، لأنك أنت الراعي الصالح، ونحن متأكدين أنك أنت حتطلع مننا النور وحتطلع مننا الملح. يا رب نحن واثقين أنك أنت حتصلح كل حاجة غلط فينا، عشان أنت يا رب الطبيب الأعظم. يا رب بنرفع لك كل صلاتنا يا رب، وبنشكرك يا رب، آمين. وفي الآخر بنقول سلام لكل الناس اللي بتتابع حلقات الحل في إيدك، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول ليكم سلام.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا، قوتي وترنمي الرب وقد

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: bibay nes kelbam kain taringa dwenging deringing forang radio le poranyading.
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: في الشارع في البيت أو في الشغل أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الفل، مساء الخير عليكم، مساء البركات والنعم الكثيرة، مساء يعني يكون مفعم بالحيوية كده، ونحن بنتلمى مع بعض في مسيتنا الجميلة الطيبة عشان ما نستمع للترانيم الروحية من مختلف مرنميننا السودانيين. أكيد ترانيم كثيرة بينبسة من خلال ساعة سمر، وزي ما بقول لكم كل مرة، إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وانت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل لقناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 11354، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا، مساء الخير لكل زول فتح

رادي هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذا مستمعينا باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضه حنعملها يعني شكل مسابقة كده، نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضو ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي منو هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قول لي الصوت ده صوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذا تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معانا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة مسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيليمون حسن. القس فيليمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حابة تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضو ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين اللي إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم. عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اوديكم بخرة صغيرة. الفريق اللي كان مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه وبيعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم باب الكوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم إذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني يعتقد ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة وممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز. وإن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل، ونشوف كمان علم السودان بيرفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا، والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دائما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتم بتخطوها. بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة، لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع، لأنه عندنا موضوع جميل هنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي المشهور بالجرافي. ويعني أكتر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري. وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يدكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورجي بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها. ويمكن حكايتك كمان عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا ولا قرارات احنا ندمنا عليها. عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0035 79 76 56 35 9. وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

تاكلي يا دولة الموية جيت أنا جيت أنا مشتاق مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب لمستك

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وتحايا مسائية جميلة مننا، وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي، وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب، قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي، عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس، أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع، وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا. لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا، شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه، أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسه حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا حبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيف وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحابه يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار. دي حاجة بينك وبين نفسك، محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة، ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل، حتى الدراسة مرات يا جماعة، مرات حتى نحن بنكون مشوشين، خاصة يعني الدفعة الامتحانة السنة دي يعني وتوفقوا وتفوقوا، بقول لهم ألف مبروك مرة تانية، وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا لياتو كليات وياتو جامعات، ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك، وبعد شوية نلقى نفسنا إنه نحنا مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك، المشورة والنصيحة ما كعبة، لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعين الأعزاء، موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا، وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم، فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون، لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده، ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي، أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني يعني واحدة من تجاربكم، وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم، أو المعضلات أو الظروف اللي خدتتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح، أو قرارات ندمتم إنكم أخذتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وإنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم، يا ريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية بيعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني أحيي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي احنا حولها دي. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكثر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخد لك القرار ده. ومثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعينا الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك؟ إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تاخد قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني حياخد لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه الناس يدخلوا في حياتنا، بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك إنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا ناخد فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان إنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. عشان كده أعزائي المستمعين، أتمنى فعلا في اليوم ده أو في أمسيتنا الليلة نكون اتعلمنا إنه في قرارات مهمة بترجع لينا بيننا وبين نفسنا، وفي حاجات برضو محتاجين نسمع فيها نصايح من غيرنا. ربنا يقدرنا كده فعلا نكون ثابتين وعاقلين وكمان ناضجين في القرارات اللي إحنا ممكن ناخدها. ومن غير كده كمان بقول لك خد كل حاجة قدام ربنا وأطلب منه إنه يتدخل عشان ما تقدر تاخد القرار الصحيح في حياتك. سعيدة جدا جدا بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وبنسعد أكثر لما تدخل على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. كمان يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535976055 39 9. ولحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل؟

0: هذا، وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
1: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
0: فقال:
2: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فأجاب:
1: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
0: وقال لهم:
1: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
3: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
0: فقال التلاميذ:
2: انظر يا سيد، هنا سيفان.
0: فقال لهم:
1: كفاكم.
0: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
1: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
1: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
0: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
0: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
1: كف عن هذا.
0: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
1: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
0: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
0: لكنه أنكر وقال:
2: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
0: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
0: لكن بطرس قال:
2: كلا يا رجل.
0: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
0: لكن بطرس قال:
2: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
0: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبه، من ضربك؟
0: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
0: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
0: أجاب:
3: قلتم الصواب.
0: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يصهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس، فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله،
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

العبرانيين الأصحاب.

0: يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الإبن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية إذا حصلت لنا، بسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات. ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال. ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد، زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة فاتت عن أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي أهم النصائح للسيدات الحوامل، لأنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة رأس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض مرات زي الاكتئاب، بسبب كمان الأرق، صعوبة في النوم، بسبب اضطراب في دقات القلب، بسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا

بتحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد، هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا: أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا، نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد صوت الله. الحلقة دي مهمة جدا جدا وفيها أهمية، لأنه بتتكلم عن صوت الله، وهل إحنا بنقدر نسمع صوت ربنا، وكيف ربنا بيقدر يكلمنا.

بنا ما تنسيرنا مرحبا بكم يوم دي بوقت جنة حاجيتو وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقت للأبدي مجبي وقت للعقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو دي بجنة حاجيتو كربي وقت خلقا وكل لقبة دي وقت جبي قدام دي وقت لتولد وقت لعبي وقت شاكي وقت ميت كوقت لك عليه تسرعته ووقت رب يقول كل أدام حتى لو ديو وبتساوي لها بيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات وقل أوروت 10 و3 وقل أوروت 10 و5 و10 و6 ودا قل كل آدمي وقت حتى وديو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عاودت لركب ونجح لركب توتو ووقت بقمش للأبد بدي وفشل وفل قنو كعوتي نعود آدمي دي بميت تركب دي بوقت وقت نافع من قبي عاوت ركب ونصر ركب وقت أبدا من قبي بقمش لتفلل وفشل كبزحاد دول طغورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات انري قل ميتة دول لا تعقل وحر لا تقبل وقر لا تقيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما نركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقات على حد وسرق وسرق مال شعب اللي كل من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميتو إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من أمزقه جهل وقويت حق هلا ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملى ورأسنا بيجي نفع يتملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بمودك ككسلان لتبهل ميتو وقتو بقمش الأبدي وفانقح ودية وحرق ودية ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عباي كويتة اتقبي نجح وتقبي نصر لهلا وقت يكفيه وقت الحزر كل وقت ولا بادي وقت قل أبدي وقت قل تايا حالفو مئيدي وقت قل حالف أي كيس دي بايات قل سلبل لا منك شامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهلتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهلتو كنا تعوت وقنا تنصر وقتنا بقنا تنفع بنا ووقت كله قلب بستات قني ديو لنشاكت وقت لندرس دي بوقت لنسكب دي بوقت مثل العلاقات المودد مثل قدام زيارات المودد ديبو مثل بالهيام لنتقس ديبو كله أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمن دبينا يقبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلم مكم وددتا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمرت ركب وشغله نصور قبي وقت بقمش بالهدف لقيس وستات لبو تون دبيلة لبلي وستي كم سر حيوان دو كربي قلوت قدام من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافع العقل حقو دفنة والعقل حقو سجرة إلا آدم اللي من حيواني اللي تفنتي كوقت بلي تنافع لاما أمرتو ولا زكاهو كله سجر كما حزيناي للدفن كالقدرتو قلت فن على أبو آدمي بقدرته قلت نفع وجيبه كلا قدرت لرب له بيناتا قلت نفع أبا وبوقتنا قلت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللت لك نحن كما سوى أمر ووقتنا قلت نفع ووقت لك عليه سرعتكمتو ولك عليه تثبت آدمي من فتيه قلت دام عقلها بيو وبوقته قلت نفع
وكل آدمي ابتساولها بيو صنعته كوبيت نافع من جب آدمي دي فشل وتفلل اللي تكره كا وقتنا أجنت نفع وكم سلومة ستار جت هلقنا وإيجل هلقنا وبخطط جنت مرح مكرونة سب أمر إلا ودينا من جبي عودتي ونجح نركب كم سلومة من أجلوت وفنجح وديا وفجر وديا وعمل حاريتي وديا ووقت حار وديا للي بيل منه جنت نجبنا كالوقت الحلينا دي وبقلت نفع بنا فانجح وديا جني بلا لبنا فانجح نايبا كمن اللي سراي جن ننسى كتابة تطعيم للطبال جن جنهاب جروبنا من تأجيل لتأجيل حمامته فانجح جديدة يا تولا حر وديا عمل حاريتي وديا كما عبيكو وديا سنة حاريتي وديا إلا منا جنت نجبنا كتي إلا إلا اللي جبنا من قبلي كبوت حمامكم هلتنا عند أمرنا قلنا السعر منه ونفسنا قلنا ندرب وقتنا قلنا نتنفع ومن تأجيل قلنا نتنجي تأجيل عبي حمامكم تو وآدمي نفسه لا لا تنعبو لي قب سنعتكم تو قلنا تكسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل قلنا سعربنا وكسلت لمد وما أسر قبلنا وكسل تأسروا وبتأجيل تأسروا وكسل لمدتوا كمنا لمد اللي قنت بعلح مكرونا سب أمر كما ولفتوا كسلان لكسل لمد شغلي يفتي وتأجيل سلحنا يوت ولتان كبديبو يتوت كمن كسل قنت نجي كسل كم حالتنا عند عمرنا منو رحنا قلنا قب وجبنا ديب كسل كسلان لقى بعد دام لمتكم تو كسل وما أسركم تو عند عمرنا منو قنت بالح نفسنا إجن سعر منو نفسنا إجن سعر منو بهلت منو إجن تنجي ونفسنا إجن درب إجن نشاط لها اللي قلنا ومن تأجيل ومن كسل إجن تنجي ككسل تلنا براد دام كسل حقلانكم لأمزي وفشلكم لأمزي وحمامكم لأمزي قلنا عمر بنا اقل قروبنا نشاط جليدة وتحركنا من قبع عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبي حمام ركبرنا كمن الحمام ناي كسل قلنا تنجي مكرونة كلهم سبع أمر الحمام اللي كبوت حمام كمتو وتفشل وتبدأ كم لعبة زيح اندى عمرنا نفسنا قلنا سهارة منه وجبنا كما كم سيلي هما من ما سمس قلنا تنجبنا ما سمس بهلت ودا عدمي اقل لك سلو اقل تبرير الهبو وقل حبرسان الهبو جرب الا قفو وديا الا فانقوح وديا الا حري وديا للبل وكم سلو هما انا حموم هليكو انا عبيكو وقت نوش هليكو لسع انا الزكاء لبي اللي ودبو اللي شكل الكبوتو اللي كل ما سمس اللي منو اذا نتنجبنا قلو كل ما سمس قل لا كسل وقل لا فشل حبر سني قل حبو وقل أدقار أمال الحزة آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو قل لبشل وقل لا فشل سبب كمبو نلا عبر روتو كنت حنقل لا آدمي كل أوت آدم الله أو كل أوت ناس الأوروت بعل نجحته والأوروت بعل فشل كلا نجح الحزة إلا تقبي ودايا لبل وتتعودتو وقلت أمرات وقلت قدرات ولا ناس لك على هيني بعلى فشل اللي كل التفكر رائد من هلاتو اللي يتكبي يتتقدر كبدتا انت يوم سفرو هليكا العام عمل شمالات هلا عساس هلا ظلمتا زي كله قلا بداهو وقلا فشلو وقلو قل أقرر مقلو للحزة وسببكم هلا هتو قليل شكي وقليل تعوت سببكم بو وتفشل وتحقلان كل قل نبر سببكم هلا لا ريو ولا بعل عوت وبعل نصر قل تعوتكم قدر وعمل يوم قرمكم هليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لا سئلو قدام دي بحمام مسمسنا عافية مسمس بسبت حمام حمام بتنا حمام كنبية إذا كي تحملني رشال حملني إذا كي تحملني إذا حمام للمسمسه اللو
اللي يوديها اقلمي ثبت حموم هليكو بعدام هيني اللي يوديها ويقدرها ثبت انا وقت لبيه وقت لبيه مسمسة بعدتو وقت ندهل اقلو ادم نفسك اللقشش وقت لبيه لبل بعد هيني نوش هليكو زيدي لبل بعد ما ازعبيكو اللي يوديها كدول نوش هليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي قفو وديها لبل كم إلا أجنت بالح وجبنا عبيكو ونأشكو بزح ما قدام عبين انتم عمرو ما عبين انتو بزح إنجاز ودو ونعيش من انتم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن إيش لمسمس وحرق بعب لمسمسك حتى ندي ودي من الدنيا لتحيب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا سلسلة حدث لا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام للسألة كم سأل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميجي الإيدة بيه رب قل مخلقين نتلا مدر ميت هدفو قلية إرادة قلية ميتة كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إن دسمعناه اتمعلق النوع اللو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حد لسدينا بليس قلنا نركب ككل أدام للسؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وكفو قلت نعبر بيه وكفو ربي مسلو علاقات القيدة بيه كم سليهما من انزعاج ومن ما شاقلوت ومن ما تحلق كفو قلت ننجبيه كأدام كل تحلق كهلاق متنفع متأزيد ليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجتو ككلنا كم سنة أمرو ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت عندي كبي ربي اقلو وقلت له كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل لقب عندي كبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي يقولوا قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو وتادواتو كم سلهما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحواء دول خلقا ودي أكان مناسبة لقبات قلهم دي بجنة عدن لكر يوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود آدم ربي دي الدنيا ودي مدرق اللي سيطر وكل حيوان ولقبا ونبات ومدر كل دي بحنتيه هو دي اللي بو بقدرته قلت نفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتومة شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل يدبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت ما رحبو وديبو قلت تنكب وجب كمنابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم إقلت ركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قلت كري كدي بيدي ربي دول كري وروت آدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفت أمر وبهدفت تمرح ويتعمبد بد لكن للعمبد بد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لألبو خطة لألبو اللي لبادي ولا قاويتو.

حبنا ما تنسيتنا يوم ربي لتحاجة مي فعلو دي بجنة حاجيته ربي لتحاجة أيوة لكن بتاعك مهلينا جاو بنسمع كم سلة تلفون دي بقى مهلينا دي بقى كان تلفون لبزحة وتغطية لبتة دول نهلي تلفون بزحنا ورسائل نركب واتصال مودي أكان لتغطية لعلبة دي بدون هلي تلفون يجني يدين قدر ورسائل يتمثلنا إيميل يتمثلنا وتلفون قنا التسلمة ينقدر أكان لتلفون لبديبة لتغطية لبديبة دون بزيه دون التسل سمعونا قدام سمعونا وين سمعونا واتصال مثلنا ورسائل مثلنا كلمة بهالتا مسر ربي إجنة حاجي ورب قلة حاجينا وكياهو قل نسمع وبقنا نتمرح أول إقلو قلنا نتكبت وبقنا من واجبنا أمسل هما من حسد ووهم قلنا نجيبنا كما نحسد قلنا نتحرر بنا كوزو حسي وبزو حقزو عبلات وبزو حليل يتأمن حق أماننا إلا حسد تأمن ولا حسد بنا نتمرح كالأمانة تفسع عورت آدمي لحسد حق ولم ده أو نفس حقوق عشا كنفسنا قد ينقشش وبقى عشو قل نتمرح كي ربي ببقى قل نتمرح وقل قل نسمع وبقى ناي دستور وبقى قل نتحكم كم سلهما منا ما رحيت تعور وما رحيت تحساي وما رحيت ناي وهم ولا يقبي منا قل نتنجبنا كدي بدني بزح حسي الله وبزح ليلة أمن وبزح ليلة تأمن هلا لكن ليلة تأمن لمسل بزحام لأمونه ولا لتأمن يقول لحقه كربلت هاجة مي فارد ولمبل أي وربلت هاجة بزحام بيحكم لأكا وأكتبتكم كم كرم من سما ولم أنبياء قلوا دا آدم قلت هاجو وقلوا قلوا مرحو وقبيد حنق لرقو ومن قبيل لجويت يقل لعلاوت ودي برب قلت تنقب وب قلت مراح ورد آدمي وبنو ليتا حيلتكم ألبو حيلتو كلها من ربكم تا وربكم سديو والتقبيل سنيت للحرية قلوق اللي يجيسكم الحزيو لرئينا كبكاو قلي نتمرح وبعور وربي للا له منات إلهام ولا تحاقيرنا تحقيا وكتابو أنبياهو قل نسمع كم سلهما منا لمسلنا إغنت نجي أمان لي قبا لكن إغنى سنة لمسلنا من إغنى الدقق وجبنا كقل مسل آدمي هجي ربي من الرئيم حتى حسد حق عمنا وبكشا حق مرحا وما حيد كشا حق كبتا من أمان رئيم ومن هجي رب رئيم كمن كشا وما حيد بعور وقياس دي بسلمت من دور نتنجي برهت نركب وبأمرت نتمرح ونفكر فكر رب الهبينات عقل يقول نفكر ربو ان دي كون يقول حسايق نئمن وقبا مثلنا يقول نتمرح دي قبي رب عقل الهبينا اللي عقل يقول نفكر ربو وقل نحسب ومن حست ومن قشش قل نتنجي كمن قشش قل نتحرر واجبنا كم سلهما من حقد ومن كبر قلنا نتنجبنا حقد وكبر حقه الله قلورة آدمي إبي وكبر بحقه تملا العور ولا حق منه فنجي هو فنجي إلى حق دبر قبي كفنجينا وفنج حق وقبي أمان دبر قليل قبا ودبر قليل هلي اللي حسي كله قلنا عوضك وقلنا ريم وقلنا الكفو واجبنا دول هاي ما رحيتنا ربي نتمرح كبزحا مدام بحلم ريكوا فلان بيلي نيتا كنا قلق بابو وكنا مسلني عند بيلو ديبوها من أبره والحسط لأمنه وتعذاب وحياة ومنبرت معنات لألبا وطمطم لألبا نبره كديما ديبو حل قبو وديبتين قيسو وديب أشواك ومن نقبي رعتات حاملت من الالوض كرب كل آدم اللي تلاقي
كتبوا لكرا وانبيا للعكا قل عادمي من إلا قبية وحلوة الأشواك تقبي لرعاتات الحاملت اتربلت عبدزيه بقل ليجيس ومو كل حسي ووهم قلت نجيه ككم حست أمنا وبيلت أمن أمنا بزوح وقت وبحلم وفلان بيل نيتا وفلان حلم يفتح عقليه بليتا قنيجيس يلحزين ربي رب عقلها بيناتو بقل نفكر كم سلهما كتابو قنمن وانبياءو قنمن تلحزين اندي يكون بمثلنا اقل نتمرح قلبنا بمثلنا نتمرحنا من قبي بمثلنا وبسمعنا ومحسس للمدناها كم امان مثلنا كم نلق اللي تنجي واجبنا كم سلهما من حسد ومن حقد اقل نيريم كحسادة وإبي ود آدمي يقولوا عزار ديما كم قبا نمر كل قدام الحسد آدمي كل وقت الدنيا قدام عفويام وراكبام والسلام لنبرو انري كل حاسد كل اللي امرأة لتعذب بالله بهلت ديما لتعذب كل قدام راكبة وكل قدام تعافى وكل قدام فرحة هتو قلم راكبة قلم تعافى قلم آمرة ندبيلة مثل ربي حجة ودي ثم سلهما إبي بربلت ملا لقدام للأبي وقل لي زال حزي كل وقت لكن اللي كم أوروت آدمي سملة ستي والأباي وقل لقتل للتمنيتو كوروت آدمي سمت تكبد ندسته قل لأبايو قل لقتل حق أتمنى لسه متعي هلا يبقى بده هلا قنفسه عند الأزده وعند قتل لأبايو قتل هلا مسلو كم اللي إبي من إيكا من إبي نتنجي وسلام نايل وانا عقل نركب وبنفسنا ليطا نتحسر وقدام نفديه وقدام كل ركبو وكل تعافو نفسنا قلي نحزب دي برب قلنا تنكب وآدمي قلنا نفته وفتي قلنا نمبر كل حزينة ربي ومن إب قلنا نتنجي كبسلهما قبل عال العلق اللي نيجيس سنق نفكر وإلا قلما قبات وقفت قبي انت بينا أقل نفكر بنا كربي لخلقينا حريان سن الحرقنا وقب إيمانا بقل نيجيس الحزينة كفو أبوهم وفلان بيليني ودي بحلم ريكوا وسمعكوا ورئيكوا وفلان ما ودايا إقلي إيدايا سنيتو يقبط فلان ما قل ما ودايا إقلي إيبال ألبنا كمان تغليد إقلي نيريم وبيلاوا ورئيكوا وبقل نيجيسكم ألبنا عند فكرنا فكر سنة قلنا تمرح تلحزين ربي كرب عقل لما ناقلنا ولب الحبينا زلهما أنبياء لامزدي بالدنيا بقى بينا ربي قلنا تمرح وبمسلنا ليتا قليني جيس ومن وهم قلنا تنجي ومن لعل على ليتا كم سلهما بتغليد قليني جيس وفلان ودايا كتغليد عقل رب لها بيناتو قلنا قلد وكم سلالة قلنا نقبا وكم سل بغبغا قلنا نقبا قلبنا عند فكرنا قل ميتا اتايتا بزيه وقل مقبت عند بينا عند فكرنا قبين عمان قل نحزي وبقى نتمرح ومن إلا مسلمنا ليتا قل نتنجي وكل سنة لمس الوهم وكل ملا خز عبلات وحست كبزحام قدام عقولهم وحست لتحكمت والحست يقلهم أمانكم مسلت وكل وقت لأسلكم لأبدو وبتغليتكم قيسو إنري كمن إلا قل نتنجي عقلنا قل نحرر وتربي قل نتنكب نتفانيكم.

حبنا متنسيتنا لسعالات لنبلسة ولنركبة معاني ودراسة وفهم دباح منابرتنا أجلنا تنفع با كمن برونا طمطم وحبر ومعنى تقل تركب وأتربي لتنكبت منابرت قلت تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تقل ركب بستات لتمرحة أجل تقبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقنا تنكب وبقنا تمرح ولسنيت لتتبه لتلو الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتلو الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولا تعافحات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وحنا الحزية والحري حريان ربي الحري وإرادته بلي جيس معنتك وطمطمكم قلبو وقلنا الدنقوبكم ينفعنا لنفعنا لخلقينا هدل الأمر قلنا وكل صناعة لشكايا ولا ودايا من هو العلق قلت آمر سبب يتقدر حتى صناعات لصانعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي لصانعنا ولا شاكينا هتو إجنا لسنيت لأمر هتو الحري قلنا حريان وبقى نتمرح وبقى بيق النيجيس وهتو الأبية من نقلنا لو طب إرادته قلنا نيجيس كل أسئلة اللي لك بدل تمثل دول هاي بليس نركب إجلا وإجلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانه إنجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدول انجيس حتى يتنفعنا كربي اقلوا دادمي ما رحي سنيت وصل سنيت بقى اللي يجيس كتاب الامطاء وانبياه الامطاء كم سلهما يسوع المسيح الامطاء اقل دول الزنب واتقى ودادمي اتربق اللي بلسو قال ستات لنا اي ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند امرنا دي بقى نتنكب وبقى نتمرح وجب يقبت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبد نقبي ولا عم بتبد تلحزية يركب ومن قبي يلسحيت كفت عانتك النيجيس وتنورنا يا ربي بق النيجيس ومن قويتك الندحن ومن سلماتك النفقر كسلمات لقيس ايا قيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور قنت مراح وبأمرتنا يا ربي قنت مراح وبقياهو إق النيجيس ومسل علاقات قد تلقنا لسدت ربي إتو قنت تنكب وحريانو قن حريه وجبنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535 79

0: ليس البلوغ.
1: أنا دكين عكاين كجام قا دايم برنامج غورندر عليه نا إني نمس دك يعني كاكيسن غيرنا لأن ما قال لا كيس غوري دين على ديا إني داين على دين ما يبلين يهوبان دومان جين عليهم تين قانيري نما على دين يبلين سوك ديك لومبي نما دين دومان دون عليه عليه دم بيا يه دومان دون ونامس عليه سي إن قا إن يي أيسا Yahuba gisi beleng ye imbeleng kabasad men sur dimba orese awlib lia al ye musir firawning tongin kwam bondonga kin naka israelenga orenga wenga owing dio le dimba runin tongin kwa si ang alang queen defanga darja wage defang si dable kinanenga na amuringa kuyeli na alang doing darile ipot jingiti na alang doing darile de jingiti na ka dok dimbang oresi kira o isralanga depa amula juing le jam ani kadok dimbang oresi alang depa yang na ka dok dimbang oresi kira isralanga depa nga amula Guing le jam ane bi queen devanga na queen amula kila asa in anda alan duin tong kein ki begin wari kang bulo bi queen devanga na queen amula kila asa in anda alan duin tong kein ki begin wari kang

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أنه تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، أنتم نور العالم. منو قال الكلام ده؟
1: سلام للمتابعين حلقات الحل في إيدك، بنتمنى لكم السعادة والخير والبركة، ورجعنا لكم في حلقة جديدة بنتمنى إنها تكون مفيدة، بنتمنى إنها تكون جميلة. تحضروها وتتابعوا معنا بقية الحلقات، وخلونا نشوف موضوع الليلة. الليلة موضوعنا أول مرة نحن ما حنتكلم في مشكلة، الليلة نحن جايين بس نفهم ونستمتع بالكلام اللي تقال لنا، ونعرف نحن نعيشه كيف ونفرح به كيف ونديه مكانه كيف وما نستهون به، لأنه الكلام ده ربنا قاله لنا نحن. فربنا لما نقول كلام ويخصص كلام لنا نحن، يبقى لازم نقعد قدامه، يبقى لازم نعرف كل حرف فيه يتقال ليه. ربنا قال عننا كلمتين، قال عننا نحن ملح ونور. لازم نحن نعرف ليه ملح ونور. أجاب الملح والنور جنب بعض شنو؟ كلمتين كل واحدة من حتة. لو أنت قالوا لك جبت تشبيه لإنسان، مستحيل تقوم تقول فيه ملح ونور. ممكن نقول نور وظلام، الكلمات اللي بنحس بها مترادفة جنب بعض، لكن ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور. ما دام الكلمتين دي اللي تقالوا، يبقى نحنا لازم نقعد كده قاعدة نفهم ليه الملح وليه النور، وليه ربنا أدانا الكلمتين دي وقال انتوا كده. فخلونا ناخدها واحدة واحدة ونفهم معنى الكلمات دي. المسيح لما قال انتوا ملح، لأنه الملح ده في العصور القديمة كان بيستخدموه بشكل أساسي، ما حاجة فرعية، عنصر أساسي في إنه بيحفظوا به الأكل من إنه ما يخسر، إنه ما يبوظ. يعني ربنا قاصد يقول لنا شنو؟ قاصد يقول لنا أنتوا يا المؤمنين، أنتوا يا اللي بتعرفوني، أنتوا يا الماشين في طريقي، داركم إنكم تحفظوا الأخلاق، تحفظوا المبادئ في المجتمع من إنها تبوظ. دي أول دور ربنا ادانا ليه هو لما قال لنا أنتوا ملح. يعني كلمة ملح نحن مرات بنستخدمها يعني للأسف بطريقة ما جميلة، أو بنخطها في مكان ما حلو، أو بنخطها في أمثال ما جميلة، لكن تعال شوف ربنا قال لنا أنتوا ملح، أنتوا اللي بتحفظوا، أنتوا اللي بتحفظوا الأخلاق، أنتوا اللي بتحفظوا المبادئ، أنتوا اللي بتوزنوا الطعم. يعني نحن دورنا لازم يكون ثبات. لو نحن اصلا ما متشبعين بالاخلاق دي، لو نحن اصلا ما عارفين المبادئ الكتابيه وعايشينها، هنعرف كيف نحافظ عليها؟ هنعرف كيف نوصلها للناس؟ انا وكل زول حب يسمعني بحافظ على الحاجه القيمه، الحاجه لو كانت ما قيمه عندك او رخيصه، واسف على الكلمه، انت ما حتهتم بيها، حتكون جادعه وراميه. لكن ربنا قال لنا انتوا اللي بتحفظوا، يبقى نحن لازم نكون عارفين المبادئ دي شنو والقيم دي شنو. الحاجه الثانيه قالوا لنا الملح بيدي النكهه، يعني الملح ده هو بيوزن الاكل، هو بيظهر طعم كل شيء، هو بيظهر تفاصيل التفاصيل. يعني حتى لو كانت الحاجه حلوه، لو خدتوا فيها شوية ملح، ذرة بتاعت ملح، بنقدر نميز الطعم بتاعها، نقدر نقول الحاجة دي يا أخي نحن ضايقين فيها طعم فراولة، ضايقين فيها طعم شوكولاتة، عاملين فيها كريمة، ده كله بذرة ملح حتى لو كانت حلوة. عشان كده ربنا قال انتوا النكهة اللي بتوزن المجتمع، انتوا اللي بتظهروا التفاصيل، انتوا اللي بتوزنوا كل حاجة. كيف نحن نقدر نكون نحن الميزان الحساس لكل حاجة ونحن ما عندنا طعم، نحن ما عارفين كل حاجة نخطها صح؟ لأنه ربنا برضو كمل كلامه قال لكن الملح ده لو فسد اللي بيصلحه شنو، ما في حاجة بتصلح بيها. نفس الحكاية، نحن لو كان ملحنا ده فاسد، نحن لو كنا فاسدين ما كنا ميزان حساس، ما في حاجة بتصلحنا. يبقى نحن شن الربنا الامتياز الربنا ادانا له وضيعنا، بقينا ملح زيادة بوظ طعم الأكل، أو بقينا ما ملح نهائي برضو بوظنا طعم الأكل. الأكل هو هنا المجتمع، هو هنا الدنيا ربنا وكلنا عليها. نقدر نحن نقول، نحن قاعد نقول نحن سفرة، نحن سفرة عن ربنا. سفرة كيف؟ ما هو سفرة بالكلام ده، سفرة بالتفاصيل، سفرة بإننا نوري الناس محبة ربنا، نوري الناس عدل ربنا، نوري الناس السلام ربنا ادانا له. طيب لو نحن ورينا الناس السلام، ورينا الناس المحبة، ورينا الناس العدل، ورينا الناس اللطف، ورينا الناس العلاقة المبنية مع ربنا اللي هي مبنية على الحب، هيكون ناقص الناس شنو؟ هيكون ناقصهم شنو لو عرفوا التفاصيل دي؟ وربنا ما خلانا كده وبس، ربنا ادانا حاجة أعظم. ممكن دي تفاصيل جوا، لو لاحظنا ليها نحن نقدر نقول دي تفاصيل داخلية، لكن النور بيجي من فوق. ربنا قال لنا انتو نور، نور بنور في الظلام. النور اللي بنور في الظلام بيعمل شنو؟ لو أخذنا مثل النور العادي، أول حاجة لما أنت تكون في مكان فيه ظلام ممكن يجيك إحساس خوف، لكن لمجرد أنه ما تفتح النور بتحس بالأمان، بتعرف تفاصيل الحاجة اللي حواليك. ربنا قال لنا يطو النور، ونحن عارفين أنه النور بدي الأمان، أنه النور بيخليك تشوف التفاصيل اللي حوالينك، وأنه النور ممكن يوريك الطريقة اللي قدامك. ربنا عايز يقول لنا انتوا اللي بتوروا الناس الطريق بتاعي، انتوا اللي بتخلوا الناس يمشوا في امان بالطريقة اللي انا وريتكم ليه، انتوا اللي بتدون احساس الامان انه يمشوا في سكتي. دور صعب، دور صعب حقيقي. لو نحن فعلا ما بقينا نور ما حنقدر نعمل كده. لو نحن فعلا ما بقينا نور مشع، نبقى نور مشع كيف؟ نبقى نور مشع كيف؟ نور بينور كل المكان بالوصايا اللي قال لنا ربنا، إن نعرف نطيع، إنه نحن نكون موصلين معاه، وإنه ربنا هو المصدر اللي نحن بناخد منه قوتنا. لو نحن ما موصلين مع ربنا هنعرف كيف نبقى نور عشان ننور للناس الحوالينا الطريق عشان هون يمشوا؟ فكل واحد فينا لازم ينتبه للنقطة دي جدا، انه يكون عنده الوصلة الفيشة اللي بيوصلها كده عشان يتشحن، عشان يبقى هو النور والمصدر بتاع قوتنا والمصدر بتاع طاقتنا والمصدر بتاع أماننا والمصدر بتاع سلامنا ربنا والعلاقة اللي احنا بنكوينها معاه. ربنا قال لنا لازم تطبقوا الحياة دي، ونحن لما نطبق الحياة دي ونبقى ملح ونبقى نور، بنتج مننا شنو؟ بنتج مننا إننا بنكون شهادة لربنا، بنوصل الناس لمحبة ربنا، بنعلم الناس شنو؟ ربنا قال لنا علمونا التواضع، لأنه ربنا قال أي إنسان تواضع قدامي أنا برفعه. فالناس لما يشوفونا بتعاملاتنا نحن متواضعين معاهم، وبنقدم لهم كل اللي نحن بنقدر عليه من خدمات، وما بننسب المجد لنفسنا لكن لربنا، دي بتكون شهادة حقيقية لربنا. ربنا تاني قال لنا أشهدوا بالحق. الناس لما تشوفنا نحن بنقول كلمة الحق وكلمة العدل حتى لو علي نفسنا، وده بيصر في سلوكياتنا، ما في كذب، ما في شتايم، ما في نفاق، ما في زور، فده بيكون شهادة حقيقية للحق. وربنا قال أعرفوا الحق والحق بحرركم. يبقى نحن هنا بنقوم بدورنا إنه بنفك الناس من الظلام، بنكسر القيود بتاعت الظلام اللي هم ممسوكين بيها.
2: الحاجة التانية ربنا قال لنا لما تبقوا ملح وتبقوا نور إنه بتكون عندكم تضحية وإنه بتخدموا الناس، لأنه الملح والنور قبال. الملح ما قال أنا بفيد نفسي، ولا النور قال أنا بفيد نفسي، بيقدموا فايدة للناس. عشان كده ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور، أنتوا بتقدموا فايدة للناس قبل ما تكون عندكم فايدة لنفسكم. وده بيجي كيف؟ ده بيجي بالتضحية وبالخدمة. عشان ده يعني لما تقف فيها كده تلقى النور هو بنور. طب هو استفاد شنو؟ الملح لما يبقى ملح يطعم للناس هو استفاد شنو؟ بنلقاه دوره إنه هو يقدم خدمات، دوره إنه يدي اعطي. فربنا قال لنا أنتوا كونوا كده، أنتوا قدموا تضحية. التضحية دي ممكن تكون من وقتك، ممكن يكون من عمل شغلك، ممكن يكون من مالك، ممكن يكون مجهود أنت بتبذله، ممكن يكون من غفرانك للناس، ممكن يكون من سلوكياتك. الخدمة إنك تساعد الناس، والمساعدة هنا ربنا ما قال تساعد منه، ما حدده، ما قال تساعد المؤمن معاك، قال أخدم وساعد كل الناس. دي وصلتنا لوين؟ وصلتنا إنه نحنا إذا علمنا إنه نحب أعدائنا، وصلتنا إنه الناس اللي بيقولوا عننا كلام غلط، ناس الممكن يكون يشتمونا، لما يشوفونا نحنا بنساعدهم ونخدمهم دي بتبقى نقطة تخليهم يقفوا ويتساءلوا ليه. فنحن هنا بالتصرفات دي بنبقى شهادة لربنا، وبكده نحن بنقدر نقف في وش الفساد الموجود. نحن لما نعرف نتعامل مع أعدائنا بمحبة قدرنا نخط سد منيع بيننا وبين الفساد الموجود حوالينا. ده كله في الآخر ربنا دار يقول لنا شنو؟ ربنا دار يقول لنا خليكم انتوا القدوة الصالحة الناس اللي بيمشوا وراء. خليه قدوة صالحة في أي مكان انت فيه، لو كان شغل، لو كان أسرة، لو كان مجتمع، لو كان توعية وإرشاد. خليك أنت قدوة في كل مكان أنت تكون فيه، لأنك أنت ملح ولأنك أنت نور. يا رب جايين نقعد قدامك، يا رب جايين نقول لك ساعدنا نعيش زي ما أنت داير، يا رب ساعدنا نحافظ على الأخلاق البتصهر مجدك. يا رب ساعدنا يا رب إن نحن نكون بنوري الناس الخير اللي هم عايشين فيه. يا رب علمنا نكون قدوة للناس بدون ما نقترى. يا رب خلينا نعرف طريقك ونرشد الناس للطريق اللي يمشي فيه، ونكون زي ما أنت عايزنا نكون. يا رب النور اللي بيشيل الظلام. يا رب نحن بنثق في إنك أنت بتسمع الصلاة، عشان كده يا رب بنرفع لك أرواحنا وبنسلم قلوبنا وبنخدها بين يديك يا رب، لأنك أنت الراعي الصالح، ونحن متأكدين أنك أنت حتطلع مننا النور وحتطلع مننا الملح. يا رب نحن واثقين أنك أنت حتصلح كل حاجة غلط فينا، عشان أنت يا رب الطبيب الأعظم. يا رب نرفع لك كل صلاتنا يا رب، ونشكرك يا رب. آمين. وفي الآخر بنقول سلام لكل الناس اللي بتتابع حلقات الحل في إيدك، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد. بقول ليكم سلام.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مفعم بالحيوية كده، ونحن بنتلمى مع بعض في أمسيتنا الجميلة الطيبة عشان ما نستمع للترانيم الروحية من مختلف مرنميننا السودانيين. أكيد ترانيم كثيرة بينبسها من خلال ساعة سمر، وزي ما بقول لكم كل مرة إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل لقناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 11354، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا مساء الخير لكل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن مستمعينا باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضه حنعملها يعني شكل مسابقة كده نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضه ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي منو هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قل لي الصوت ده صوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذن تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معانا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة أمسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيلمون حسن. القس فيلمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حابة تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضو ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين. إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم؟ عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اودكم بخرة صغيرة. الفريق اللي كان مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه وب يعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم باب الكوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. إذا أعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم, إذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة وممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز، وإن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل ونشوف كمان علم السودان بيرفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا، والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دائما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتم بتخطوها. بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة، لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع، لأنه عندنا موضوع جميل هنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي المشهور بالجرافي. ويعني أكثر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري. وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يدكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورجي بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها. ويمكن حكايتك كمان عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا ولا قرارات احنا ندمنا عليها. عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

جيتنا جيتنا مشتاق مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زون اللي انضم لنا في اللحظة دي بنقول لك أهلا ومرحب بك وتحايا مسائية جميلة مننا. وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا. لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسا حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا حبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيف وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحابه يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار. دي حاجة بينك وبين نفسك محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل حتى الدراسة مرات يا جماعة مرات حتى نحن بنكون مشوشين خاصة يعني الدفعة لامتحانات السنة دي يعني واتوفقوا واتفوقوا بقول لهم ألف مبروك مرة تانية وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا ليات كليات وياتو جامعات ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك وبعد شوية نلقى نفسنا أنه نحن مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك. المشورة والنصيحة ما كعبة لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعين الأعزاء موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم. فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني يعني واحدة من تجاربكم وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم أو المعضلات أو الظروف اللي خدتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح أو قرارات ندمتم إنكم أخذتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وإنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم ياريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية بيعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني حي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي إحنا حول هذه. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكتر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخد لك القرار ده. مثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعينا الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك؟ إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تاخد قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني حياخدوا لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه الناس يدخلوا في حياتنا بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك إنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا ناخد فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان إنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. عشان كده أعزائي المستمعين، أتمنى فعلا في اليوم ده أو في أمسيتنا الليلة نكون تعلمنا إنه في قرارات مهمة بترجع لنا بيننا وبين نفسنا، وفي حاجات برضو محتاجين نسمع فيها نصايح من غيرنا. ربنا يقدرنا كده فعلا نكون ثابتين وعاقلين وكمان ناضجين في القرارات اللي إحنا ممكن ناخدها. ومن غير كده كمان بقول لك خد كل حاجة قدام ربنا وأطلب منه إنه يتدخل عشان ما تقدر تأخذ القرار الصحيح في حياتك. سعيدة جدا بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وبنسعد أكثر لما تدخل على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. كمان يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535976055 39 9. والحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم، أهلا سهلا، حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي بنحاول مع بعض نتعرف ونتعلم كيف ككنيسة نقدر نصمد أمام تجارب إبليس، وكيف كمؤمنين نستطيع أن نعرف مخططات العدو الخارجية اللي بيستخدمها في حربه علينا. أحبائي، عنوان حلقة اليوم هو الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. خلينا نطلع فاصل موسيقي ونرجع نشوف حلقة الليلة.

أحبائي المستمعين، مرحب بكم مرة تانية. أذكركم أن عنواننا اليوم هو الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. وخلوني هنا أقول قصة صغيرة حصلت في سفر أعمال الرسل. بولس الرسول كان بيتجول في مدن كثيرة، ففي مرة من المرات كان بيتجول في مدينة أثينا، وفي مدينة أثينا بيصف الكتاب أنه كان في عدد كبير جدا جدا من الآلهة الكثيرة اللي بتعبدوا لها الشعوب أو الناس في تلك المناطق. ما كده وبس، لكن كتاب بيورينا أنه كان في عدد كبير من الفلاسفة ومن الجماعات، من ضمنهم بيذكر لنا ناس اسمهم الأبيقوريون، بيذكر لنا كثير من الناس الفلاسفة اللي كانوا جو يتحدوا بولس الرسول وطلبوا منه أنه يجوا ويستمعوا له في أريوس باغوس. فإذا أحبائي، موضوع الفلسفة الدنيوية موجودة منذ القديم. ما كده وبس، لكن قبل المسيح ب 300 و400 سنة بنسمع ونقرأ عن سقراط وعن أرسطو، وهم كانوا فلاسفة يونانيين وكان عندهم مدارس وعندهم جماعات وأتباع وعندهم كمان مبادئ وقيم وقوانين هم كانوا كاتبينها وبيعيشوا من خلالها. فصارت الفلسفة دي كأنها ديانة أو كأنها معتقد يتبع من قبل الناس في تلك المناطق. ولغاية يوم الليلة بكل أسف الفلسفة الدنيوية تحاول بكل طرقها إنها شنو؟ تحارب الكنيسة والمؤمنين وجماعة المؤمنين في كل مكان. وهنا بحسب عنوان حلقة الليلة، إبليس بيستخدم الفلسفة الدنيوية كمخطط يحارب به الكنيسة. وهنا بتحاول جماعة البشرية عموما إنه يستخدموا الحكمة الإنسانية عشان ما تسمو، أي يعني تبقى أعلى من الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس. وهم بيقولوا كده إنه الإنسان هو المعيار الذي نحكم به على الحياة ومنه ينطلق كل معنى. إذن حسب الحكمة الإنسانية هم بيعتقدوا إنه الإنسان ده هو كل شيء وهو المعيار، ومن خلاله نحن نحكم على الحياة ومنه تنطلق كل معاني موجودة في الحياة. فإذن هم رفضوا الكتاب المقدس كمعيار وكناموس وكحكم وكقانون علينا نحن كمؤمنين في كل مكان في العالم. فبيحاول إبليس بيدخل من الطريق ده وبيخلي الناس شنو؟ تبتعد عن جوهر وتعاليم كلمة الرب يسوع المسيح. ما كده وبس، ولكن بنلاحظ كمان في القرب ما بعد الحداثة يواصل إبليس مستقل بكل وسيلة ممكنة إنه يستخف بالإيمان المسيحي في تلك المناطق. ويمكن نسمع مرات كثير جدا جدا يقول لك يا أخي الكنائس في معظم دول القرب بقت فاضية، ما فيها غير بعض الناس العجائز، ما في ناس شباب. ليه؟ لأنه الشباب جارين وراء هوام، جارين وراء أهواءهم الشخصية، وجارين وراء تعاليم أخرى، جارين وراء فلسفات بشرية. فإذا إبليس برضو بيحاول يستقل الدول المتقدمة دي من خلال بعض المعايير الخاطئة، من خلال فلسفة إنه الإنسان هو يحكم على الحياة وإنك أنت أفعل ما يحلو لك وعيش ما تحبه. وده كله كلام غلط طبعا يا جماعة، لكن إحنا محتاجين ككنيسة إننا نرجع لكلمة ربنا، لأن الكتاب المقدس بيكلمنا بيقول كده إنه كلام الله هو روح وحياة. فإذا كلمة ربنا نحن بنستمد منها روحنا ونستمد منها حياتنا. إذا أحبائي، الرب يديكم نعمة ويحفظكم من كل فلسفة خاطئة. أحبائي خلونا نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، وإحنا بنتكلم عن الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. وهنا عايز أختم حلقة الليلة. واحد من الكتاب اسمه جون ألكساندر كتب كتاب اسمه الضغط الدنيوي، وقال عبارة في الكتاب دي، قال كده، قال: إذا لم يكن في الحياة ما يستحق أن نموت لأجله، فهل ترى يوجد ما يستحق أن نحيا لأجله؟ والكلام ده يمكن ناخده على الجانب السلبي، ممكن ناخده بالطريقة الإيجابية نحن كناس مؤمنين. فمن ناحية سلبية هم بيحتقدوا كده، لو الدنيا دي ما فوق حاجة تستحق إننا نموت من أجلها، فإذا من باب أولى إننا شنو ما نعيش. لكن إحنا عايزين نقول لهم كده إنه الحياة فيها ما يستحق أن نموت من أجله، ودي هي رسالة الرب لنا إننا نذهب ونتلمذ جميع الأمم في كل مكان. ونحن بنتلمذ الناس نستحق ويستحق الرب أن نموت من أجل هذه الرسالة. أحبائي، الرب يدينا نعمة نتمسك بالكلمة الحية، نعيشها، نكرز بها، نعلم بها الآخرين ونموت من أجلها. أحبائي، خلونا نصلي مع بعض حتى من الرب يحفظنا ويباركنا. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك لأنك أنت هو مثالنا. من أجل السرور بيقول الكتاب الموضوع أمامك احتملت الصليب بكل فرح. عشان كده علمنا أن احنا كمان نحتمل الضيقات والتجارب، ويكون عندنا استعداد إن نموت من أجلك، كما قال بولس الرسول: نحن نمات كل النهار من أجلك. علمنا يا رب أن نعيش ليك ونموت ليك، لك وحدك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده أحبائي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، الرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، حنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله حنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل 10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2 ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في نعامل أخواننا اللي بيقعوا في الذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجي هنا ويقودنا إلى الثمر الثاني، المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات ليتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة، يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرقين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير إنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. منو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ منو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله، إنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صحيح 9 و11، لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات، وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15 عدد 27 بالآية دي، قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9-14، قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون.
الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ، إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات، وبيشجع الكنيسة، يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم، الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بهم على الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي بيعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عنده مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في في في بعض الآيات، أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، أنت تشارك بيته كيفية. في كولوسيس الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة، أنت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد أكتر من اللي أنت زرعته، فبالشح أيضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه، كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، إن كنت تزرع بالشح أو إن كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الأحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي، وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بأن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد حصادك ما حيفوت أكتر من حصاد في الجسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد رح يكون كبير جدا جدا، أكتر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد، أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي، لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصد بعد ما نزرعه نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة لو أنتوا بتفتكروا أنكم أنتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، أزرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية أكثر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما أنه الله ما بيقصر، ما أنه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس، الأساس هو أنك كيف تهتم بأنك تكون عندك حصاد وفير خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكله. ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير، ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل، لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة، والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم إنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، إنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تاني أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية، استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بقسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.